0: بسم الله الرحمن الرحيم. المسلمون الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت جمعتكم بذكر الله والصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه إذاعة المكلة، ومنها نفتتح أرسالنا الإذاعي ليومنا الجمعة 24 من شهر صفر لسنة 1448 هجرية، الموافق للسابع من أغسطس من العام 2026 للميلاد. خير مفتتح لمواد فقرات برامجنا لهذا اليوم هو القرآن الكريم، حيث ننصت وإياكم خاشعين لآيات من الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما سيتيسر له من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين

الأبطال ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف ت

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني

قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم

النار غدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم في الدقائق الماضية للمقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة البقرة. أجدد التحية والترحاب بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة المكلا في مستهل افتتاح أرسالنا الإذاعي ليومنا الجمعة 24 من شهر صفر لسنة 1448 هجرية، الموافق للسابع من أغسطس من العام 2026. مستمعينا، يطيب لي أن أستعرض وإياكم مواد فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك. بعد الاستعراض مباشرة تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بافضل بعنوان فضل يوم الجمعة في 39 دقيقة، نوافيكم بعناوين الأخبار. عقب ذلك مباشرة تستمعون إلى حلقة مسجلة من برنامج أسرتي جنتي. في تمام العاشرة صباحا نكون وإياكم مع برنامج الدين والحياة. في 11 ظهرا نوافيكم بعرض الأنباء. أما في 11:20 دقيقة نفتتح معكم الفترة الدينية، ونبدأ أولا بالقرآن الكريم للمقرئ الشيخ محمد جبريل وما سيتيسر له من سورة الكهف. في 11:51 دقيقة ننتقل بكم في بث مباشر من رحاب مسجد عمر بمدينة المكلا، لنقل لكم من هناك آذان وخطبتي وصلاة الجمعة. في 12:45 دقيقة تستمعون إلى الحلقة 20 من المسلسل اليومي ابن بطوطة. في 1 نوافيكم بموجز للأنباء، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. في 1:05 دقائق تستمعون إلى حلقة من برنامج المكلا أميرة العشاق. في 1:45 دقيقة تستمعون إلى برنامج كلمتين. في تمام الساعة 2 نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الجمعة. عقب النشرة تستمعون إلى الإعلانات المقروءة والمسجلة. في 32 دقيقة نستمع إياكم إلى حلقة جديدة من برنامج بريد المستمعين. في 3 نكون مع حلقة مسجلة من برنامج من رحيق العمر. في 3:03 دقائق ننقل إلى حضراتكم آذان صلاة العصر، ثم نواصل برنامج من رحيق العمر. في 33 دقيقة نكون مع إعادة للمسلسل اليومي ابن بطوطة. في 4 نكون مع إعادة لبرنامج شكاوى على الهواء. في 5 نوفيكم بنشرة الأخبار المحلية. في 35 دقيقة نستمع إياكم إلى حلقة من برنامج أنت والقانون. في تمام الساعة 6 مساء تستمعون إلى برنامج الأرض الطيبة. في 6:13 نقول لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا، ثم نواصل معكم ما تبقى من برنامج الأرض الطيبة. عند 6:50 دقيقة نوافيكم بموجز ختامي لأهم الأخبار. بعدها تستمعون إلى القرآن الكريم للمقرئ الشيخ عبد الولي الأركاني وما سيتيسر له من سورة الجن. وفي تمام الساعة 7 مساء نختمكم إرسالنا بالسلام الوطني. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك أبرز مواد وفقرات برامجنا لهذا اليوم. أتمنى أن تقضوا معها أجمل وأمتع الأوقات. 9:15 دقيقة صباحا في استديو إذاعة المكلا. مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم الآن إلى الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بافضل بعنوان فضل يوم الجمعة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم الجمعة يوم فضيل، يوم كريم أكرم الله تبارك وتعالى به أمة الإسلام فاقدروا هذه النعمة قدرها، احرصوا وسارعوا إلى الله بالتبكير والسعي والاستعداد لها. فمع الأسف نرى بعض إخواننا، بعض أبنائنا يتأخرون، بل ومنهم من لا يحضر الجمعة إطلاقا. هذه خسارة فادحة، خسارة عظيمة يا عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع متوالية طبع على قلبه، ختم على قلبه. فاحذر، احذر الحذر الشديد أن تنام عن المجيء إلى الجمعة، أن تلهو عن الجمعة. إثم عظيم كبير وتفويت للأجر العظيم والثواب الكبير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أجر وثواب يوم الجمعة: إن الله تعالى يجعل على أبواب المساجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول حتى يصعد الخطيب المنبر. فإذا صعد الخطيب المنبر، إذا دخل المسجد الخطيب، قال صلوات الله عليه، طوت الملائكة الصحف ودخلوا يستمعون الذكر. فحينما تتأخر يا عبد الله ويصعد الخطيب المنبر ويؤذن بين يديه ولم تأتي، فوتت على نفسك هذا الأجر، ولم يطلع اسمك يا عبد الله مع السابقين، مع الذين يعرضون على الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني كغسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. بعير ذبحه وقسمه صدقة على المسلمين. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ذبحها ووزعها على الفقراء والمساكين صدقة لله. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، يعني له قرون. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. انظر وتأمل البون الكبير بين الساعة الأولى والثانية والثالثة إلى آخره. ومع الأسف الشديد مرة أخرى ما عندنا إلا البيض. نعم، أين الذي يذبح بعيرا أو بقرة أو كبشا؟ نعم، الخير في المسلمين والحمد لله إلى يوم القيامة، لكن الذي نراه مع الأسف الشديد نرى تأخرا كبيرا وتفويتا للأجر والثواب العظيم. فسارع وبادر بارك الله فيك إلى المجيء إلى المسجد يوم الجمعة. وسمعت الحديث: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا ولم يلغو كتب له بكل خطوة إلى المسجد عمل سنة صيامها وقيامها. ومرة أخرى أذكر: يوم الجمعة يوم في الأسبوع يا عباد الله، انظرونا وتأملوا حالنا مع دنيانا، كيف نهرول، كيف نسارع، كيف نحرص على الدنيا، والأمر الذي لا يتفطن له الكثير من الناس أنك يا عبد الله إذا حرصت على الآخرة أعطاك الله الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وأخيرا أوصي أن نتواصى نحن الآباء والأمهات والإخوان، نتواصى بالتبكير والحرص أن يبكر الرجال على الخروج مبكرين إلى المسجد. احذروا أن تتركوهم نياما فتضيعوا عليهم الأجر العظيم والثواب الكبير. ومن كان سببا في الخير فله أجر هذا الخير، الحديث المشهور الدال على الخير كفاعله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المستمعون الكرام، أسعد الله جمعتكم بكل خير. ونقدم عناوين 9:30 ليومنا الجمعة. رئيس مجلس القيادة يوجه برعاية أسر شهداء وجرحى الهجوم الإرهابي الحوثي والرد الحازم على مصدر التهديد. وزير الإعلام الإرياني المعسكرات المستهدفة يمنية ومنتسبوها يمنيون، ورواية الحوثي تضليل مفضوح. قيادة العمليات المشتركة تنعي عددا من أبطال القوات المسلحة. الوكيل الجيلاني يلتقي قيادتي مصلحتي شؤون القبائل بالساحل والوادي ويؤكد دعم السلطة المحلية لتعزيز دورها. وكيل حضرموت لشؤون التنمية يطلع على أوضاع ميناء المكلا ويبحث خطط تطويره وتحسين خدماته. الوكيل باعلوي يشهد توقيع اتفاقيات لتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الشباب وتعزيز فرصهم في سوق العمل. مستمعينا من إذاعة المكلا، قرأت على حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الجمعة. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه يسلم أحمد علي باكود. يسلم أحمد علي باكود والد نديم وعلاء وأسامة باكود. الصلاة عليه بعد صلاة الجمعة في مسجد بالحمر، والدفن بعد صلاة العصر في مقبرة انبيخة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبهذا المصاب الجلل تتقدم إدارة وموظفو وكافة منتسبي إذاعة المكلا بأحر التعازي وعظيم المواساة للزميلة مادلين باكود في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدها. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر.

بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس وتغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ونور وبركة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم تتابعوننا عبر أثير إذاعة المكلا، في لقاء جديد يجمعنا بكم عبر برنامجكم الأسبوعي أسرتي جنتي. نلتقي بكم بقلوب ملؤها المحبة والشوق، لنبحر معا نحو شواطئ الاستقرار الأسري والسكينة. أرى البيت بالحب المجيد يعمر، وباللطف في كل المحافل يزهر، وما نعمة الإنسان إلا مودة بها ينقضي كرب الحياة ويعبر. في مستهل هذه الحلقة نرحب بكم أجمل ترحيب، فنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

أهلا ومرحبا بنوركم وبكل أذن صاغية تلتقي معنا اليوم عبر أثير إذاعتكم الغالية إذاعة المكلا. نفتح قلوبنا قبل عقولنا لنزرع في بيوتنا ورود الفرح والأمل والبركة. نلتقي كأهل وإخوة لنفتش معا عن العادات الطيبة والأخلاق الزكية التي تجعل جدران بيوتنا تفيض بالدفء والأمان، ونربي عليها أولادنا وبناتنا لنضمن أن سفينة العائلة تمشي بسلام وسط أمواج الحياة ومشاغلها. في حلقتنا اليوم بنفتح صفحة راقية جدا ودافئة، صفحة للأسف الكثير من الناس يفهمونها غلط أو يظنون أنها غريبة عن ديننا وعاداتنا الأصيلة. حديثنا اليوم هو عن الرومانسية في الإسلام وأثرها العظيم في تجديد المودة والاستقرار بوسط البيوت. مستمعين الكرام، إيش يعني الرومانسية في مفهومنا الإسلامي والأسري؟ الكثير من الناس لما يسمعون كلمة رومانسية يروح بالهم للأفلام والمسلسلات والكلام الزايد اللي ما له حقيقة، لكن الرومانسية الحقيقية والراقية هي اللي علمنا إياها ديننا الحنيف بوسط البيوت. هي حسن العشرة، هي اللطف والدلال والكلمة الحالية اللي تجبر الخاطر وتطفي زعل الأيام. الرومانسية هي الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، نظرة حنان، ابتسامة، امتنان، لمسة دافئة، ومراعاة لمشاعر شريك الحياة في السراء والضراء. هي باختصار ترجمة فعلية لقوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة هي الحب، والرحمة هي الرومانسية بوسط الأوقات الصعبة. وإذا جينا نشوف أثر الرومانسية واللطف بوسط الأسرة، بنحصل إنه هو الوقود اللي يخلي الحياة الزوجية متجددة وبعيدة عن البرود والجفاف العاطفي. البيت اللي يمتلي بالكلمات الحالية والاهتمام المتبادل تعيش فيه السكينة. لما يكون الزوج لطيف مع زوجته يمازحها ويسمعها كلام

يبهج قلبها، ولما تكون الزوجة حنونة وتتودد لزوجها وتخفف عنه تعب الشقاء والدنيا، هنا يصبح البيت جنة حقيقية في الأرض. والأبناء لما يكبرون في بيت يشوفون فيه أبوهم يحترم أمهم ويلاطفها، وأمهم تقدر أبوهم وتتودد له، ينشأون عندهم شب عاطفي كبير وتوازن نفسي يخليهم قادرين يبنون بيوت مستقرة في المستقبل، لأنهم تربوا على الحب والحنان مش على الجفا والنكد. وعلى مستوى المجتمع، انتشار ثقافة اللطف والرومانسية الشرعية في البيوت يقلل من نسب الطلاق والمشاكل الأسرية اللي تفكك المجتمع. المجتمع يتكون من بيوت، وإذا كانت هذه البيوت دافئة ومستقرة بيطلع المجتمع أفراد أسوياء نفوسهم سالية وبعيدين عن العقد النفسية والعصبية. الرومانسية واللطف يعلمون الناس أدب التعامل والترفع عن القسوة، ويجعلون الرحمة هي السائدة بوسط البلاد. الإنسان اللي يشبع حب وحنان بوسط بيته يخرج للمجتمع بقلب واسع، يعامل جيرانه وأصحابه باللين والمعروف، بينما البيوت الجافة تخرج ناس مشحونين بالقسوة والجفاء للأسف. بينما لو شفنا كيف تعامل الإسلام مع هذا الأمر بنحصل في المنهج العظيم الذي ضرب لنا أروع الأمثلة في الرومانسية واللطف من خلال سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان ألطف الناس وأعظمهم حبا لأهله. الإسلام جعل العلاقة الزوجية آية من آيات الله وحث على إظهار المشاعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أمام الصحابة من أحب الناس إليك، قال بملء فمه وبدون تردد ولا حرج عائشة، ليعلم الرجال كيف يعلنون حبهم لزوجاتهم باعتزاز. وفي تفاصيل البيوت كانت رومانسية النبي صلى الله عليه وسلم تدرس، فكان يتفقد مواضع شرب السيدة عائشة رضي الله عنها فيشرب من نفس الموضع الذي شربت منه، وكان يتكئ عليها ويسابقها بوسط السفر ليدخل الفرح على قلبها، بل وكان يدللها ويناديها بعائش ترخيما واهتماما. وعلمنا الإسلام إن اللقمة الطيبة واللطيفة التي يضعها الرجل في فم زوجته يثاب عليها وتكتب له صدقة، مما يدل على إن الدين جاء ليعمق الرومانسية والود بوسط البيوت ويجعلها عبادة نتقرب بها إلى الله. وقد عرف الحكماء والشعراء والمصلحين على مر الزمن أن اللطف والتودد بين الزوجين هو سر البقاء والبركة. فالإمام الشافعي وحكماء العرب أكدوا دائم على أن طيب العشرة وبشاشة الوجه هما زينة الحياة الزوجية. ويقول الشاعر البليغ في وصف عظمة الحب والود بوسط البيوت: ومن آياته أن خلق كفوا لتسكن نفس هذا في إخائه، وألقى بينكم ودا ورحمة تقود المرء للخير ابتدائه. وهناك حكمة عربية قديمة بليغة تقول: الكلمة الطيبة تملك القلوب واللين يغلب القسوة. وهذا يظهر بوضوح في العلاقات الزوجية، فالمرونة واللطف يجعلون أصعب المشاكل تذوب في لحظة. وقال الحكماء: البيت السعيد لا يبنى بالمال بل بالود وحسن المقال. فالإنسان الكريم عاطفيا يعيش ملكا بوسط بيته، وتفتح له قلوب أهله قبل الأبواب. ويقولون العارفين إن قلوب النساء مثل الزهور، ما تفتح وتفوح ريحتها الحالية إلا إذا سقاها الزوج بواب الاهتمام والكلام اللين والتقدير الدائم. مستمعين الكرام، في نهاية فقرتنا حابب أقول لكم كلمة من القلب للقلب: لا تستخسرون الكلمة الحالية بنسائكم وأزواجكم، ولا تظنون إن الرومانسية عيب أو ترف ما له داعي. تذكروا إن نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم كان يملأ بيته بالحب والضحك واللطف. اكسروا جفاف الأيام بابتسامة، بكلمة شكر على تعب الطبخ والشغل، بكلمة تقدير لشقى الزوج وتوفير لقمة العيش. البيوت أمانة، وأجمل ما نقدمه لأهلينا بوسط هذا العمر هو الذكريات الحالية والمشاعر الصادقة والود الذي لا ينطفئ.

حياكم الله مستمعينا الكرام إلى فقرة وصفة ضمن البرنامج. وصفتنا اليوم هي حلى القهوة بالشوكولاتة السريع. المقادير: كيك شوكولاتة مخبوز ومفتت، مربى الفراولة ملعقة كبيرة، القشطة علبة، الحليب المكثف نصف كوب محلى، كريمة كوب ونصف سائلة، الشوكولاتة نصف كوب مذابة للتزيين. طريقة التحضير: اخلط الكيك مع المربى، ضعي كمية من المزيج في طبق بايركس ورصيه جيدا لعمل طبقة، اخفق الكريمة السائلة حتى تصبح كثيفة، أضيف القشطة والحليب المكثف المحلى للكريمة وأخفقي حتى تتجانس المكونات، أضيفي طبقة من الكريمة فوق طبقة الكيك، ضعي طبقة كيك أخرى فوق الكريمة، وزعي باقي كمية الكريمة فوق الكيك، أدخل الطبق الثلاجة ليلة كاملة. عند التقديم وزعي الشوكولاتة المذابة على الوجه وقطعيها وقدميها باردة، وبألف هنا وعافية عليكم.

أهلا بك في لمسة خاطر. نلتقي اليوم لنقف وقفة إجلال لتلك الروح التي لم تستسلم، ولذلك القلب الذي يضخ الأمل في عروق الأيام رغم جفاف الظروف. جئنا لنخصص هذه الدقائق لكل من يشعر أن صوته ضاع في زحام المسؤوليات، ولكل مكافح يرى أن تعبه الصامت لا يلتفت إليه أحد. نحن هنا لنضع لمسة فخر على خاطرك، ونذكرك بأن كل لحظة صبر وكل خطوة سعي وكل عرق يبذل في سبيل حياة كريمة هو وسام لا يراه الناس، لكنه محفور في السجلات العظماء عند رب العالمين. تمر على الإنسان لحظات يتساءل فيها بمرارة، هل سأبقى هكذا أركض خلف الأيام؟ وهل لحلمي نهاية سعيدة؟ قد تشعر في أوج عطائك وعملك الشاق أنك مستنزف ماديا ونفسيا، وأن الفجوة بين واقعك وطموحك تزداد اتساعا. في هذه اللحظات يحتاج خاطرك إلى وقفة يقين عميقة، فالبناء الذي يطول تأسيسه هو الذي يصمد طويلا أمام الرياح، والأحلام العظيمة لا تبنى في الرفاهية. التفاؤل الحقيقي في هذه المرحلة هو ذكاء الصمود. لا تجعل الانشغال بلقمة العيش ينسيك تطوير أدواتك، فالمنشار الذي لا يشحذ يتعب صاحبه. عندما تقتطع من وقتك دقائق لتتعلم مهارة جديدة أو تفكر في تطوير عملك، فأنت هنا تجبر خاطرك برؤية مستقبلية ثاقبة. السعي هو المحرك الذي يحول اليأس إلى طاقة، فبالحركة تكتشف طرقا لم تكن تخطر على بالك، وبالإنجاز البسيط الذي تحققه اليوم تبني ثقة تكسر بها جدار المستحيل غدا. لا تستهن بأي باب تطرقه بصدق، فكل محاولة هي خبرة، وكل خبرة هي سلاح في معركة النجاح. إن الإصرار على التميز في عملك والبحث الدائم عن الرزق الحلال والارتقاء بنفسك وبمن تحب هو جوهر العبادة التي تليق بك كإنسان. لا تجعل ضيق الرزق في فترة معينة يكسر طموحك، فالمطر لا ينهمر إلا من غيوم سوداء. انظر إلى قصص الناجحين من حولك، ستجد أنهم لم يصلوا إلا حينما قرروا أن يكملوا الطريق في اللحظة التي قرر فيها الآخرون التوقف. الله الذي يرى كفاحك المرير في مناكب الأرض ويعلم نبل مقاصدك في تأمين مستقبلك لن يضيع لك تعبا، وسيجعل من كل ألم شعرت به نصرا وجبرا يقر به عينك. لمسة خاطرنا لك اليوم هي: آمن أن ما تسعى إليه يسعى إليك، فاستمر في العمل ولا تلتفت للمضبطين. كن أنت القصة الملهمة في الصبر والإنجاز، وامضي في طريقك بكل عزة ويقين. نلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دائما ممتلئين بالرضا والعمل والأمل الذي لا ينتهي.

حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور، ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: السلام عليك يا صاحبي. تقول لي حدثني وواس قلبي، فأقول لك وأي مواساة لقلبك أعظم من أن تعرف أن الله سبحانه يعلم ما فيه. فإن جهل الناس فضلك، وإن قالوا فيك ما ليس فيك، فما حاجتك إلى محام يدافع عنك وأنت بالأساس لست متهما؟ إن قاضي السماوات والأرض لا ينتظر الشهود، فإنما ينتظر الشهود من غاب، وربك مطلع على المشهد كله ولا يحفل ببلاغة المحامين. فهذه يحتاجها القضاة الذين غابت عنهم التفاصيل، يستمعون روايتها في فم إنسان لم يشهدها، وإنما دبجها بحسن البيان وحدة المرافعة. أما ربك فكان يعلم وقوع القضية قبل أن تقع، فلما وقعت ما زاد علمه بها شيئا. إن علمه بما لم يقع كعلمه بما وقع، فأصلح قلبك، فإنه موضع نظره سبحانه، وإنه ناظر إليك وجازيك عما فيه، لا عما يقوله الناس ولا عما تقوله أنت. يا صاحبي، إن الله لا يخدع، فهو لا يرانا من أعلى فحسب، وإنما يرانا من الداخل. من الداخل يا صاحبي، فتأملها جيدا. عندما كان ابن سلول يصلي الفجر في المسجد خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض الناس قد خدعوا بتقواه، أما ربك فكان يصدر حكمه. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وعندما اتهمت الصديقة بنت الصديق عائشة في عرضها، خدع بعض الناس بالتهمة ونالوا من عرضها، أما ربك فأنزل البراءة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، شتان بين قلب وقلب وإن اختلفت المواقف. والسلام.

يا هلا ومرحبا فيكم حبيباتي في فقرة الجمال. اليوم بنتكلم عن سر يخليك تعيشين ملكة في مملكتك ويخلي وجهك يفيض بالراحة والرضا. بنتكلم عن الامتنان. الجمال يا سادة مو بس إننا ندور على اللي ناقصنا، الجمال الحقيقي هو إننا نشوف النعم اللي ربنا أعطانا إياها ونقدرها. المرأة الممتنة لربها ولنفسها وللناس وجهها دايم فيه نور القناعة وجاذبية تجذب كل خير لحياتها. خليكم قريبين لأن الامتنان هو اللي يفتح أبواب الجمال. بريق العين. في هذه الفقرة بنسوي تمرين الحمد. عيونك هي اللي تعكس اللي في قلبك، والامتنان هو اللي يخليها تلمع. المكونات: دفتر صغير يعني مذكرة، زائد قلم، زائد قلب حاضر. الطريقة: كل يوم الصباح اكتبي 3 أشياء أنت ممتنة لوجودها في حياتك. لو كانت بسيطة مثلا حتى كوب قهوة أو نومة مريحة أو صوت إنسان تحبينه. النتيجة: هذا التمرين يغير كيمياء جسمك ويشيل نبرة الشكوى من صوتك والضيق من وجهك. بتلاحظين أن ملامحك صارت أهدى وأكثر إشراقا لأنك تركزين على المتوفر مو على الناقص. نصيحتنا لليوم هي عن النظر لنصف الكوب المليان. الجمال هو أنك تشكرين جسمك وبشرتك وصحتك كل يوم. بدل ما نركز على حبة في الوجه أو تجعيدة بسيطة، اشكروا عيونك اللي تشوفين فيها الدنيا ويدينك اللي تخدمين بها أهلك. حب الذات بامتنان هو اللي يعطيك ثقة بالنفس خيالية. تذكري أنك لما تمتنين لجمالك ربي يزيده ويبارك فيه، وهذا هو السر الرباني في زيادة النعم. حبيباتي يقولون الامتنان هو ذاكرة القلب. لا تخلين زحمة الحياة تنسيك أنك تقولي شكرا لنفسك على صبرك وقوتك، وشكرا للناس اللي وقفوا معاك. المرأة الممتنة هي امرأة مريحة، الناس يحبون يجلسون معها لأن طاقتها كلها رضا وتفاؤل. خلي لسانك دايم رطب بالحمد وشوفي كيف وجهك بيصير مثل المرآة اللي تعكس جمال روحك الممتنة لكل تفاصيل الحياة. وصلنا لنهاية فقرتنا عن سحر الامتنان. أتمنى تكون الكلمات خلتكم تفكرون في النعم اللي تحيط بكم اليوم. لا تنسون إن الحمد هو اللي يزيد الجمال ويحفظ النعمة. خليكم دايما واثقين، دايما شاكرين، ودايما جميلات، ودايما مبتسمات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله.

يا هلا ومرحب بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نغوص في موضوع عميق، وموضوع هو العمود الفقري لاستقرار أي بيت، وهو الدعم النفسي والوقوف مع الشريك وقت الشدائد. يا جماعة الخير، الحياة مش دايما ضحك وراحة، الحياة فيها طلوع ونزول، فيها أيام حلوة وأيام مرة، فيها لحظات قوة ولحظات ضعف وانكسار. والسكن الحقيقي اللي ذكر في القرآن لتسكنوا إليها ما يظهر جوهر الحقيقي إلا في وقت الشدة، لما تضيق الدنيا بالزوج، أو لما تمر الزوجة بحالة نفسية صعبة أو تعب جسدي. هنا يظهر الفرق بين عقد زواج وبين ميثاق غليظ مبني على الرحمة والمودة. أخي الكريم، لما تشوف زوجتك مضغوطة من تربية العيال أو تمر بلحظة ضيق وتعب، لا تقول لها إيش سويتي، هذا واجبك، ولا تقابل تعبها ببرود. سكن الأرواح يعني إنك تكون أنت العكاز اللي تتكي عليها لما تضعف، الكلمة الطيبة في وقت الضيق، أو حضنة حنونة، أو حتى إنك تشيل عنها حمل بسيط من شغل البيت. هذه الأشياء تعني لها الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواسي زوجاته ويمسح دموعهن بيده الشريفة، فكون لها السند اللي يطمنها إن كل شيء بخير ما دام إحنا مع بعض. ويا أختي الكريمة، الرجل في هذا الزمن يواجه ضغوط كبيرة برا البيت عشان يوفر العيشة الكريمة، أحيانا يرجع وهو شايل هموم الدنيا فوق رأسه، وأحيانا يمر بفترات فشل أو ضيق مادي. هنا يجي دورك كسكن، لا تكوني أنت والزمن عليه، لا تحسسيه بالتقصير في وقت هو محتاج فيه للي يقول له أنا فخورة بك وأنا معك في الحلوة والمرة. الرجل يحتاج من زوجته تكون هي المينا الهادئ اللي يرسى فيه بعد عواصف الحياة برا. صبرك عليه ودعمك له في وقت شدته هو اللي يخليه يرجع يقوى من جديد. يا جماعة، الدعم النفسي داخل البيت هو اللي يحمي أفراد الأسرة من الانهيار. لما الولد يفشل في دراسة ويمر بموقف محرج، لا تكسروه باللوم العتاب القاسي، احتووه، علموه إن البيت هو المكان الوحيد اللي بيقبله مهما غلط، وهو المكان اللي بيساعده ويقف على رجله مرة ثانية. لما يشوف العيال أبوهم وأمهم واقفين مع بعض في الأزمات، يتعلموا معنى الوفاء، ويتعلموا إن القوة مش في إننا ما نطيح، القوة في إننا نرفع بعضنا لما نطيح. البيوت اللي تقوم على المصالح تنهار عند أول أزمة مادية أو صحية، لكن البيوت اللي هي سكن للأرواح تزيدها الأزمات تماسك وقوة. الشدة هي اللي تصف القلوب وتكشف معادن الناس، وأحق الناس معروفك وصبرك ودعمك هو شريك حياتك وعيالك. لا تخلوا الضغوط الخارجية تفرق بينكم، بل خلوها فرصة عشان تثبتوا لبعض إنكم جسد واحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في ختام فقرتنا اليوم، دعوة من القلب لكل زوج وزوجة، كونوا لبعض السند، كونوا لبعض الأمان في وقت الضيق، انسوا العتاب وانسوا من الغلطان، وركزوا كيف تطلعوا من الأزمة وإيدكم في إيد بعض. خلوا سكن الأرواح يكون الحصن المنيع اللي يحميكم من كل تقلبات الحياة.

صوتية قائد مسلم. إشراف عام إدارة البرامج.

0: مجددا سليم مستمعين في حلقة هذا اليوم من برنامج الدين والحياة، وضيفنا هو فضيلة الشيخ ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بشحر عميد كلية المجتمع. الشيخ ياسر معنا عبر الهاتف من مدينة شحر. مرحبا بكم شيخ ياسر.
1: حياكم الله وبياكم، أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير.
0: آمين. شيخ ياسر، هذه رسالة وصلت من أحد المتابعين للبرنامج، يقول ما قولكم في قول الناس أحيانا يتداول على ألسنة الناس، يعني يقول أنا معتمد عليك وعلى الله، والبعض لا يقول أنا معتمد عليك ثم معتمد على الله ثم عليك. فهذه عبارة فيها ثم وعبارة أخرى بدون الاستثناء هذا، يعني ما قولكم في مثل هذه العبارات؟ يقول على الله وعليك، لا البعض يقول على الله ثم عليك، الشكر لله ثم لك، البعض يقول لا الشكر لله ولك، فهل هناك فرق بين العبارتين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هناك ألفاظ ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها وأن يهذب لسانه واتجاهها من ضمنها ما ورد من تصحيحات رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، فقد ورد في حديث أن رجلا قال له يا رسول الله إن شاء الله وشئت بأمره، فقال له عليه الصلاة والسلام لا تقل هكذا، وأرشده أن يقول ثم شئت. وعلى كل حال مشيئة الله سبحانه وتعالى لا تقارن بمشيئة العبد،
0: نعم،
1: وشكر الله تعالى لا يقارن بشكر المخلوق، فإذا اجتمع شكران أو اجتمعت المشيئتان ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذا اجتمع في كلام رجل أنه أراد أن يشكر الله وأراد أن يشكر عبدا من عباد الله أو أراد أن يذكر إرادة الله ثم سأل أحد من الناس، فالأدب الشرعي أن يفصل بين ما يتعلق بالله وما يتعلق به عبد الله، ثم كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك
0: يفصل بثم،
1: يفصل بثم،
0: نعم،
1: ولا يفصل بالواو، وكلاهما حرف عطف،
0: نعم،
1: وكلاهما يفيد التشريك. لكن الواو تفيد مطلق التشريك،
0: نعم،
1: لأن الله وهذا الشخص الآخر اشتركا في أمر، غير أنها ثم تفيد التشريك لكن مع ترتيب زمني ومع تراخ، فتفيد الترتيب وتفيد التراخي والفصل الزمني بينما فعل من قبل الحق تعالى وبينما فعل من قبل العبد،
0: نعم.
1: وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد إليها، فينبغي أن تكون دائما ديداننا فيما يتعلق بذكر الله مع ذكر عبد من عباد الله، فنفصل بثم والجدير بالذكر، هذا من حيث اللفظ ثم. أما من حيث الإرادة ومن حيث الاعتقاد، فمن الواجب أن نعتقد أن الفاعل الحقيقي في كل شيء إنما هو الله تعالى، فإذا فعل العبد فعلا إنما هو بتقدير من الله وبإرادة منه سبحانه وتعالى، فالفعل كله فعل الله، ولا حرج أن ننسب فعلا للعبد، ولا حرج أن نشكر العبد، بل ورد من لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشكر كل من أسدى إلينا معروفا، قال عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا فكيف قولوا له جزاك الله خيرا. فنحن مأمورون بشكر بعضنا بعضا، لا حرج علينا أن ننسب فعلا من الأفعال أو مشيئة أو إرادة لعبد من عباد الله.

0: إرادة العبد في مجرى الرياح، إرادة العبد إنما هي لكونه سببا من الأسباب. فإذا قلنا شاء الله ثم شئت يا فلان، فالمراد مشيئة سببية أو مشيئة مجازية، والمشيئة الحقيقية في كل شيء إنما هي لله تعالى، والله هو الفاعل الحقيقي في هذا الكون. وإذا فعل العباد فعلا ينسب هذا الفعل إليه، لكن لكونهم متسببين فيه وفعلهم مجازي بخلق وإرادة وقدرة من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: الفاعل في الكل إنما هو الله عز وجل.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا. إذا نقول الشكر لله ثم لك.
0: ثم نعم ثم لك.
1: نعم. نعتمد على الله ثم عليك.
0: ثم عليك. نعم.
1: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. إذا أعزائي المستمعين، نذكر بهاتف البرنامج للتواصل مع هذه الحلقة 30292. أيضا شيخ ياسر، هذا أيضا سؤال من مستمعة للبرنامج، تقول أن زوجها دائما ما يهددها بالطلاق في كل خلاف يحصل بينهما، تقول حتى أصبحت الحياة في البيت مشاكل ونكد وما في بركة حتى في الأولاد بسبب هذه المشاكل، وبسبب أن هذا الزوج دائما ما يهدد زوجته بالطلاق. نصيحتكم لهذا الزوج، وأيضا النصيحة كذلك للزوجة، ماذا تصنع حيال هذا الزوج؟
0: ما أحسن أن يسود الوئام والوفاق في البيت، لينعم الزوجان بحياتهما ولينشأ الأطفال نشأة فيها طمأنينة مليئة بالحنان. ينظر الأولاد إلى والديهما نظرة إكبار ونظرة إجلال ومحبة، وإن كل خلاف بين الزوجين، وهذه النصيحة توجه إليهما بعد، من الواجب أن لا تعدو نومهما. إذا نشأت مشكلة بين الزوج وزوجته ينبغي أن تكون داخل غرفة النوم لا يرتفع الأطفال عليها، لأن هذه المشاكل إذا ظهرت بالبيت واطلع الأطفال عليها لا شك أنها تولد لديهم عقدا نفسية، وينشأ هؤلاء الأطفال نشأة معقدة، ربما خاف ما يقع بين أهله وأمه. فالنصيحة التي توجه للزوجين أن لا يقلع أطفالهما على ما بينهما من مشكلات إن حصلت، وليعالج هذه المشكلات بأنفسهما داخل غرفة نومهما. هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية التي توجه إلى الزوج، فينبغي له أن يبعد لسانه عن الطلاق، سواء في إيقاع أو حتى في التهديد به. وهذا مع الأسف الشديد ما يقع فيه كثير من الأزواج، تجده دائما ما يجري الطلاق على لسانه ويهدد بالطلاق ويعلق الطلاق، إن ذهبت إلى مكان الفلاني فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، وكأنه ما عجز أو ما وجد سبيلا وطريقا أخرى للتفاهم مع زوجته إلا أن يعلق طلاقها. ولا شك أن تعليق الطلاق أو أن التهديد بالطلاق أو أن التلفظ بألفاظ الطلاق أولا فيها مسؤولية شرعية لا تخفى.
1: نعم.
0: فمن علق طلاق زوجته متى ما فعلت الشيء المعلق عليه وقعت طلقة. من علق طلاق زوجته لا يملك الرجوع عن هذا التعليق، والفقهاء يقولون التعليق لا تقبل الرجوع. من هدد زوجته بالطلاق دل على أنه أو على أن حياته معرضة مع هذه المرأة للزوال، وفي هذا من عدم الاستقرار، وفي هذا من الاضطراب في الحياة الزوجية ما لا يخفى. أين السكن الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون أو أن تكون الزوجة عليه مع زوجها؟ أين الألفة والرحمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في قلب الزوجين بمجرد عقد النكاح؟ تلك موجودة لكنها تحتاج إلى من ينفض الغبار، من ينفض الغبار عنها. فليتق الله الأزواج في زوجاتهم الأسيرات بعقد النكاح عندهم، وليعاملهن بالحسنى، وليبتعدوا عن ألفاظ الطلاق وعن التهديد بالطلاق وعن تعليق الطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والبيع. وفي لفظ أو في رواية في صحيح البخاري أيضا: الطلاق والعتاق والرجعة. وعلى كل حال يحصل خلاف بين الزوج وزوجه ويحصل شيء من عدم التفاهم، لكن لا يصل ذلكم إلى الطلاق مطلقا، لا بالتهديد ولا بالتعليق. ونوفي هذا الزوج وغيره ممن على شاكلته أن يتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
1: نعم.
0: أما ما يتعلق بنصيحتنا للزوجة فمن الواجب عليها أن تصبر وأن لا تثير المشكلات. إذا وجدت انفعالا من زوجها لا تقابل الانفعال بانفعال، بل عليها أن تسعى في تسكين غضبه. وكثير من الزوجات تعرف ما الذي يثير حفيظة زوجها، ما الذي يغضبه. وإذا كانت ذكية فلتبعد عن كل ما يتسبب لها في إثارة مشكلة مع هذا الزوج. إن الأيام التي عاشتها مع زوجها والسنين التي قضتها في بيته لكفيلة أن تتعرف على ما يغضبه وما يثيره، فلتبعد عن ذلك ولا تطرق موضوعا يثير غضبه ويكون سببا في انفعاله.
1: نعم.
0: فلتكون هذه الزوجة ذكية في معاملتها مع زوجها، فإذا حصل أنه قد انفعل فلتسكن غضبه ولا تقابل الكلمة الكلمة السيئة بكلمة أخرى سيئة. غاية الأمر أن تسكت، غاية الأمر أن تنصرف.
1: نعم.
0: عن المكان الذي هو فيه. وهكذا على الزوجين أن يتعاونا على ما يصلحهما ويصلح شأن بيتهما وأولادهما. نسأل الله التوفيق للجميع.
1: جزاكم الله خيرا شيخ ياسر على هذه الإفادة. لهذا السؤال من أحد المستمعات. أعزائي المستمعين، ننوه أن هاتف الاستوديو هو 302966، وأن وهت في بداية الحلقة بالهاتف الآخر 2929، لكن الآن أبلغنا أن الهاتف هو 302966 للتواصل مع البرنامج. أيضا شيخ ياسر، هذه رسالة بعثت بها مستمعة إلى أحد الزملاء الذين يديرون بثا مباشرا في الإذاعة، لكن هو حول السؤال إلى البرنامج، إلى برنامج الدين والحياة، كونه يتعلق بإيجاد رأي من أحد المشايخ الفضلاء بخصوص هذه الرسالة التي وردت من المستمعة. خلاصة رسالتها شيخنا الفاضل هي تتحدث عن خروج النساء إلى الأسواق لحاجة ولغير حاجة، يخرجن متزينات متعطرات متبرجات إلى الأسواق، يتأخرن حتى ساعات متأخرة من الليل. هذه الظاهرة تقول يعني لم نكن نعهدها في بلادنا، وبالذات في حضرموت. تريد يعني حديث من المشايخ الفضلاء حول هذه الظاهرة. فعلا هي ظاهرة الآن، أصبحت خروج النساء إلى الأسواق بالكثرة في نعم، ماذا تقولون حول هذا الأمر؟
0: خروج النساء إلى الأسواق لا نقول أنه حرام، لا سيما إذا كان هناك حاجة تريد أن تقضيها.
1: نعم.
0: لكن هناك ضوابط شرعية. من الواجب على الخارجة، على المرأة الخارجة إلى السوق أو إلى مكان يجتمع الناس فيه، أن تلتزم بهذه الضوابط.
1: نعم.
0: الضابط الأول أن تبتعد عن كل ما يثير أو عن كل ما يلفت الأنظار إليها. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لتبتعد عن السفور، لتبتعد عن ضرب الرجل وكل ما يشبهه من لفت الأنظار، من لفت الأنظار إليها.
1: نعم.
0: وما أحسن قول شوقي: أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا، مثل النساء مثل الرجال يجلن في الأسواق. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.
1: نعم.
0: هذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني أن تبتعد كذلكم عن الروائح الطيبة، فلا تتعطر عندما تريد أن تخرج إلى السوق. وقد ورد في الحديث أن كل امرأة خرجت متعطرة يشم الرجال طيبها فهي زانية. من هنا قال بعض العلماء: حضرموت ومرأة بين الرجال ماشية بالطيب فهي في الحديث زانية، يعني تعرضت للزنا وإن لم تزن حقيقة. ومنها أن يكون هناك حاجة فعلا لديها في السوق، لا أن تخرج إلى السوق لغرض التنزه وتبايع ولا تريد أن تشتري. فمكان النزهة أو مكان النزهات أماكن أخرى غير الأسواق، فالأسواق إنما جعلت للبيع والاشتراء. فإن كان لديها حاجة فلتخرج ملتزمة بهذه الضوابط، ومنها لا تخضع بقولها حينما تبايع صاحب المحل، فإن كثيرا منهن ربما لفتن الأنظار لا بلباسها لكن بصوتها وبطريقة كلامها، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض كما يقول ربنا سبحانه وتعالى، فتسمع الخضوع بالقول واضحا عند بعض النساء. ليتقي الله النساء في أمرهن ولا يظلمن أنفسهن بمثل هذا الخروج على تلك الصفات.
1: نعم.
0: وما أكثر أن يكون في الخارجات تغييرات منهن في مقتبل العمر، فهؤلاء يحتجن من أمهاتهن ومن كبيرات السن أن يوجهنهن كيف يتعاملن مع هذه الأماكن من الحجاب ومن عدم الخضوع بالقول ومن عدم فعل شيء من الحركات أو من الأقوال التي لا تليق بها كفتاة.
1: نعم.
0: الله أن يوفق الجميع بما فيه الخير.
1: آمين، جزاكم الله خيرا شيخنا. ونذكر أيضا بهاتف الاستوديو 302-966 للتواصل مع البرنامج. هذا سؤال أيضا شيخنا الفاضل شيخ ياسر بعث به أحد المستمعين، لكن نأخذ اتصال. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: الحمد لله بخير. معنا أبو محمد.
2: نعم.
1: تفضل يا أبو محمد.
2: أي ثلاثة أسئلة شيخ ياسر.
1: تفضل. السؤال الأول
2: هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صوتك ضعيف يا أبو محمد.
2: أقول لك هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم عليه.
2: اقضوا حوائجكم بالكتمان.
1: أيوة.
2: أخ يعطي نحن نبدأ عن هذا الحديث، هل هو صحيح أو كيف؟ يعني بدي نبدأ عن الحديث مع هذا.
1: تمام.
2: السؤال الثاني هناك امرأة مطلقة.
1: أيوة.
2: لها شخص بالزواج، لكن زوجها الأولاني حددها أنه يأخذ الأولاد، يعني علم أنه امرأة هذه تقدم لها رجل آخر.
1: نعم. معلش أبو محمد، السؤال من جديد، السؤال الثاني.
2: أقول لك هناك امرأة مطلقة.
1: أيوة.
2: تقدم لها زوج آخر.
1: تقدم لها رجل آخر.
2: نعم.
1: تمام.
2: الأول علم الزوج السابق، يعني علم إنه تقدم لها زوج وقام بتهديدها إنه يأخذ الأولاد منها، يعني ماذا تعمل هذه الامرأة الآن؟
1: نعم.
2: يريد الشيخ يعطي نصيحة.
1: تمام. السؤال الثالث.
2: السؤال الثالث.
1: الأولاد لا زالوا في سن الحضانة؟
2: نعم، مع الأم. والرجل هذا قام بتهديدها، قال زوجتي هذا الرجل سأخذ الأولاد منكِ.
1: تمام. السؤال الثالث.
2: السؤال الثالث والأخير، أريد الشيخ ياسر أن يتحدث عن أهمية صلاة الفجر. نرى اليوم المساجد خالية جدا من صلاة الفجر.
1: نعم.
2: أريد أن يحدثنا عن هذا الأمر، وشكرا لكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أبو محمد. شيخ ياسر، أبو محمد طرح 3 أسئلة. السؤال الأول يسأل في الحديث النبوي الشريف اقضوا حوائجكم بالكتمان.
0: نعم، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
1: نعم.
0: وبالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، تعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. ذلكم، لأن الناس إذا عرفوا ما يخطط الشخص له وما يفعله، ربما شعبت الأعناب إلى فعله فحسدته.
1: نعم.
0: من هنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام على الاستعانة على إنجاح الحرائج بكتمانها.
1: نعم.
0: لا على الحديث قبلها، فإذا نجحت الحاجة

0: في هذا في في في في هذا الإرشاد أو لهذا الإرشاد فإن كل ذي نعمة محدود. كأنه قال فإنكم إذا لم تكتموا حوائجكم ربما تعرضتم للحسد من زفرائها.
1: نعم.
0: وهذا الحديث ذكره الإمام السيوطي في كتابه الجامع الصغير، وليس هو في البخاري ولا في مسلم ولا في أبي داود ولا في الترمذي، لكنه في بعض كتب الحديث.
1: نعم.
0: وقد رواه العقيلي في كتابه الضعفاء، كما رواه ابن عدي في كتابه الكامل، فلعل فيه شيء من المقال كما يقول علماء الحديث، ولكن على كل حال هو موجود في كتب الحديث وفي الجامع الصغير للإمام جلال الدين السيوطي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: جزاكم الله خيرا شيخ ياسر، وهذا اتصال جديد. مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا أستاذ عمر،
2: حياك الله يا أبو أحمد، ونحيي الشيخنا ياسر.
1: ونعم. ونعم الشيخ ياسر.
2: السؤال الأول يا شيخ ياسر حول سيود السهو وسيود التلاوة وسيود الشكر، هل هي واجب أو سنة؟ ثانيا كيف نؤدي هذا إذا ردنا نسجد السهو أو التلاوة أو الشكر؟ هل في أركان محددة تضبط هذه أو هكذا بس نسجد؟ السؤال الأول.
1: أيوة.
2: السؤال الثاني سنة صلاة الحاية وسنة صلاة الاستخارة، متى نعم نقوم بها؟
1: صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة،
2: كيف متى نقوم بها وكيف وكيف نأديها في أي وقت؟
1: نعم.
2: هذه جزاكم الله خير في دونحنا يا شيخ ياسر، لأن الناس كثير لم يفهموا الكثير عن هذا السؤال الأول والسؤال الثاني.
1: نعم نعم، وأنت تفيدنا كثير يا أستاذ عمر بأسئلتك هذه المهمة جدا.
2: الله يعطيك العافية والصحة.
1: شكرا يا أستاذ عمر.
2: تحياتي كثير لشيخنا ياسر محمد العباد وللأخوة المستمعين.
1: ونعم هو يسمعك الآن الشيخ ياسر.
2: حياك الله.
1: شكرا يا أستاذ عمر. يا أهلا وسهلا. طيب شيخ ياسر، أيضا الأخ أبو محمد يقول امرأة مطلقة تقدم لها رجل، فعندما علم الزوج السابق أخذ الأولاد من الأم، مع أن الأولاد لا زالوا في سن الحضانة، يعني هل له حق أن يأخذ الأولاد في هذه الحالة؟
0: الحضانة ثابتة للأم إذا كان أولادها صغارا دون سن التمييز، لكن متى ما تزوجت فقط حقها في الحضانة وثبت الحق لمن بعدها.
1: نعم.
0: أما من يأتي بعدها في أولياء الحضانة أو المستحقين للحضانة فهو أمها لو كانت عائشة.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك ينتقل الحق إلى الزوج، إلى الزوج نفسه إن لم تكن هناك أم، بل ورد أن ممن له الحق في الحضانة الأخت لو كانت كبيرة، أو الخالة لو كانت هناك خالة، كما عليه قانون الأحوال الشخصية اليمني.
1: نعم.
0: فإنه ينقل الحضانة بعد الأم إلى الخالة، خالة أم الأطفال.
1: نعم.
0: أو خالة الأطفال، أخت المرأة التي تريد

0: هو قول مرجوح وليس براجح بمذهب الإمام الشافعي، لكن تحكم اليوم بمقتضى المحاكم وفيه نص في قانون الأحوال الشخصية.
1: نعم.
0: لم يكن هناك أم لها ولا أخت لها أي خالة للأطفال، انتقلت الحضانة إلى زوجها، فمن حقه حينئذ أن يأخذ أطفاله.
1: نعم.
0: ولقد ورد في الحديث أن امرأة أتت بصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل وسلم عليه،
0: فقالت له: يا رسول الله، هذا الصبي كانت بطني له وعاء وثدي له سقاء وحضني له حواء، فطلقني أبوه وأراد أن يأخذه مني، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أنت أحب به ما لم تنكحي، أنت أحب به ما لم تنكحي أي ما لم تتزوجي. فقد أثبت النبي عليه الصلاة والسلام سقوطا لحضانتها متى ما تزوجت. هذا كله إذا كان الأطفال في سن الحضانة دون التمييز، فإذا بلغوا أوان التمييز أي قبل أوان البلوغ، والتمييز غالبا في الثامنة من السنين، يخيرون بعد ذلك إما أن يختاروا أمهم وإما أن يختاروا أباهم. فلتنظر هذه المرأة التي يسأل السائل عن حالها، إذا كان لها أم أو إذا كانت لها خالة، فالحضانة لا زالت في جهتها.
1: نعم.
0: إن لم يكن لها أم وليست لها أخت أي خالة للأطفال، تنتقل الحضانة إلى زوجها إلا إذا بلغ الأطفال الثامنة من السنين. فإذا بلغوا الثامنة من السنين من حقها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليخيرهم هل يريدون الاستقرار والحضانة عند أمهم أو عند أبيهم.
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى أعلم.
1: جزاكم الله خيرا شيخ ياسر، أيضا هذه مكالمة جديدة. مرحبا.
2: عفوا نقطة بالعناد نقطة بس على السؤال الثاني.
1: أيوة.
2: هو لم يأخذهم، هو قام فقط بالتهديد، يعني إذا هي وافقت سيأخذهم، يعني هو قام فقط بالتهديد.
1: نعم.
2: يعني الآن ماذا تعمل؟ يعني هو قال إذا وافقت على هذا الرجل الآخر سأخذهم، ولكن هي الآن الأولاد عند أمهم.
1: نعم.
2: وهدد بس.
1: نعم. استمعت إلى مداخلة الأخ أبو محمد شيخنا.
0: صوت ما
1: هو يقول هو فقط هدد بأن يأخذ الأولاد، هو لم يأخذهم بالفعل.
2: أيوة.
1: قالها إذا وافقت على الزواج سأخذ الأولاد.
2: أيوة. يعني ما بتعمل الآن هذه الامرأة؟ شكرا.
0: أيوة.
1: نعم.
0: تفضل. هي بالخيار.
1: نعم.
0: هي بالخيار في أمر زواجها، إما أن تتزوج، فإن لم يكن هناك أم لها ولا أخت فليأخذ أولاده، وإما أن تقرر أمرا آخر وهو أن تترك الزواج لتربي أطفالها. الخيرة إنما هي لها.
1: نعم.
0: لتختار ما هو الأفضل. هذه الخيرة إن لم يكن لها أم ولا أخت، أما إذا كان هناك أم أو أخت فلن يستطيع أن يأخذ أطفالها، وهو أطفالها هم أيضا أطفاله. هذا كله إن لم يبلغوا أوان التمييز، وإلا إن بلغوا أوان التمييز خيروا بين أن يكونوا عند أمهم أو عند أبيهم، ويتدخل إن كانت هناك مشاكل القضاء في فض النزاع بين
1: نعم.
0: الرجل والمرأة.
1: نعم. وأوان التمييز سنتان.
0: ثامنة.
1: الثامنة.
0: نعم.
1: ثمان سنوات.
0: أيوة ثمان سنوات.
1: نعم. جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. وأيضا نعود إلى بقي سؤال للأخ أبو محمد نرجئه قليلا. الأستاذ عمر باسعيدة يسأل عن سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر، يقول هل هناك أركان محددة لهذا السجود، هذه الأنواع من السجود؟
0: ما يجب على الساجد للتلاوة أو الساجد للشكر؟ أولا هناك شروط فيشترط فيهما كل ما يشترط في الصلاة، من ستر عورة ومن طهارة، من طهارة البدن، طهارة المكان، طهارة عن الحدث الأصغر، طهارة عن الحدث الأكبر، فكل ما اشترط للصلاة يشترط لسجود التلاوة ويشترط كذلك لسجود السهو. أما ما يتعلق بأركان السجودين فأركانهما خارج الصلاة ستة.
1: نعم.
0: النية وتكبيرة الإحرام والسجود والجلوس بعد السجود والسلام وترتيب هذه الأركان.
1: نعم.
0: هذه ستة أركان لا بد من توافرها في كل سجود تلاوة وفي كل سجود شكر، هذا إن كان خارج الصلاة. أما إذا كان داخل الصلاة فسجود الشكر تبطل الصلاة به ولا يجوز إيقافه داخل الصلاة. أما سجود التلاوة فيسن خارج الصلاة إذا كان القارئ القرآن يقرأه لا في صلاته، كما يسن داخل الصلاة. وأركانه إذا كان داخل الصلاة النية بالقلب لا يتلفظ بها، والسجود فقط.
1: نعم.
0: فللسجود التلاوة خارج الصلاة ستة أركان، ولسوى وله داخل الصلاة ركنان فقط.
1: نعم.
0: هذا ما يتعلق بالأركان والشروط.
1: نعم.
0: ولا شك أن فضله عظيم، وقد ورد في الحديث أن ابن آدم إذا مر بآية سجدة فسجدها ذهب عنه الشيطان يبكي ويقول يا ويلتى أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. أما سجود الشكر فيسن عند هجوم نعمة أو اندفاع نقمة خاصة بشخص، كأن رزق مثلا بمولود أو بشر بشفاء من مرض، فإذا اندفعت نقمة أو حصلت نعمة يسن له أن يسجد سجود الشكر خارج الصلاة لا داخل الصلاة.
1: نعم. وصلت الاستخارة.
0: كلاهما ركعتان، صلاة الحاجة ركعتان وصلاة الاستخارة ركعتان، كلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل.
0: ينوي المصلي في صلاة الاستخارة إذا اشتبه عليه أمر هل يقدم عليه أو يحجم عنه، فليجعل الخيرة في ذلك لله تعالى ويصلي ركعتين للاستخارة. فإذا صلى الركعتين للاستخارة أي بنية صلاة الاستخارة وقرأ في الركعة الأولى

0: أيها الكافرون في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة قل هو الله أحد. فإذا سلم من صلاته أتى بدعاء يخص صلاة الاستخارة، وهذا الدعاء إما أن يأتي به مختصرا فيقول إن لم يحفظه ولم يتيسر له الدعاء الوارد فيقول اللهم اخر لي واختر لي.
1: نعم.
0: اللهم اخر لي واختر لي. وأما إن أراد الأكمل فليأتي بالدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فيسره لي واقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في عاقبة أمري وفي عاجل أمري وآجله فاقدره فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به.
1: نعم.
0: ويسمي حاجته تلك.
1: نعم.
0: إن تيسر له كتيب فيه هذا الدعاء، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي.
1: نعم.
0: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمره وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضيني به.
1: نعم.
0: ويذكر حاجته هذه. هذا ما يتعلق بصلاة الاستخارة. إذا انشرح صدره إلى الأمر فلينضي فيه، وإذا لم ينشرح صدره للأمر فلينصرف عنه.
1: نعم.
0: أما ما يتعلق بصلاة الحاجة فهي أيضا ركعتان يصليها بنية صلاة الحاجة ثم يأتي بالدعاء الوارد كذلك عن رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل بر والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ثم يذكر حاجته.
1: هذا الدعاء يأتي به بعد الصلاة.
0: بعد الصلاة.
1: نعم.
0: يأتي به بعد الصلاة ويذكر الحاجة التي يريدها، وهكذا ينبغي للمسلم أن يعلق قلبه دائما بربه، فإذا احتار في أمر رفع الأمر إليه وصلى ركعتين صلاة الاستخارة، إذا أراد حاجة أراد أن يقضي الله له حاجة رفع الأمر إليه تعالى وصلى صلاة الحاجة وهكذا.
1: نعم. نعم جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. والسؤال الأخير للأخ أبو محمد هو يعني يتحدث عن صلاة الفجر وأهميتها ويقول المساجد تشكو في صلاة الفجر من المصلين قلة العدد المصلين في صلاة الفجر مقارنة ببقية الفروض الأخرى، ما نصيحتكم شيخ ياسر؟
0: نصيحتنا للمسلم أن يكون مواظبا على صلاته لا سيما صلاه العشاء وصلاة الفجر ليحرص على الجماعة فيهما. قال عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال صلى الله عليه وسلم: أكبر صلاتين على المنافقين هي صلاة العشاء وصلاة الفجر.
1: نعم.
0: لأنهما صلاتان ربما وقعا في وقت نومه، هذا في الزمن الأول بالنسبة لصلاة العشاء. أما الآن صلاة العشاء ليست في زماننا هذه في وقت نوم، فليست بثقيلة، لكن الصلاة الثقيلة فعلا التي هي في وقت نومه ويترك المسلم من أجلها نومه هي صلاة الفجر وحدها.
1: نعم.
0: الواجب على المسلم أن يكون دائما من المحافظين لهذه الصلاة ليكون مستفيدا من المواظبة على فعلها في جماعة في المسجد أمورا في دينه وحتى في دنيا.
1: نعم.
0: فيكون في دنيا مطمئنا ميسرا رزقه في ذمة الله تعالى، وقد ورد في الحديث: من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله يومه ذاك. ومن مقالات الشيخ حسن البنا قال: إن نخبة المسلمين تكون حينما تستوي في عددهم صلاتان، إذا كانت صلاة الجمعة كصلاة الفجر، أو إذا كانت صلاة الفجر في العدد كصلاة الجمعة حصلت النهضة للمسلمين.
1: نعم.
0: وهنا تكون يدابتهم، فينبغي للمسلمين وينبغي للآباء يوجبوا أطفالهم لصلاة الفجر وأن يصلوها في جماعة ويبحثوا عن الكمال في ذلك. نسأل الله التوفيق.
1: جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. داهمنا الوقت، لم يتبقى إلا دقائق معدودة من زمن البرنامج. نشكركم شيخنا الفاضل شيخ ياسر على ما أفدتم في حلقة هذا اليوم من فتاوى ونصائح للسادة المستمعين والمتابعين للبرنامج عبر الإذاعة وعبر الفيسبوك. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل.
0: أنتم جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يوفقنا بما فيه رضاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفع المستمعين بما قيل. آمين. اللهم آمين.
1: آمين. كما أشكركم أعزائي المستمعين على المتابعة، نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج عمر علي بامبوع، كما هي لكم أيضا من الزميلة مادلينا باكود من الإعلام الجديد. في أمان الله.

مستمعينا الكرام من إذاعة المكلا، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم عرض أنباء الحادي عشر ليومنا الجمعة. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ محافظة حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالمكلا الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية لمناقشة جملة من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعمالها واستكمال الترتيبات الخاصة بانعقاد المؤتمر العام التأسيسي الجمعية العمومية للمجلس. وفي كلمة له في مستهل الاجتماع أكد الأستاذ الخنبشي أن المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى يمثل منبرا جامعا وصوتا معبرا عن حضرموت ويهدف إلى توحيد جهود مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية في حضرموت، مشددا على أن مهمة اللجنة ستنتهي بانعقاد المؤتمر العام التأسيسي والذي سيؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم لخدمة حضرموت والدفاع عن مصالحها وحقوقها ومشروعها السياسي. بتكليف من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، عقد وكيل حضرموت لشؤون التنمية رياض الجهوري بمدينة المكلا لقاء مع قيادة مؤسسة موانئ البحر العربية اليمنية في إطار متابعة أوضاع ميناء المكلا والوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات وبحث خطط تطويره وتعزيز دوره الحيوي في دعم الحركة التجارية والتنموية بالمحافظة. وفي مستهل اللقاء استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة النائب التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربية اليمنية فؤاد تيسير الرباكي سير العمل بالمؤسسة ومستوى الأداء التشغيلي بالميناء، مستعرضا الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة. شهد وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي بمدينة المكلا مراسم توقيع عقود اتفاقيات التعاون بين صندوق تنمية المهارات فرع حضرموت مع المعهد التقني الصناعي والمعهد التقني التجاري ونقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت وكلية المجتمع بالسيئون، وذلك في إطار تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. ووقعت الاتفاقيات من قبل المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات فرع حضرموت الأستاذة ريهام بن همام مع ممثلي الجهة المنفذة التي أوضحت بأن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن خطة الصندوق لإطلاق وتنفيذ برامج تدريبية مهنية متخصصة أعدت استنادا إلى دراسة ميدانية لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات الشباب بما يسهم في تزويدهم بالمهارات العملية والمهنية. تفقد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري سير الأعمال الجارية في مشروع ترميم وتأهيل قصر السلطان القعيطي بمدينة المكلا ضمن برنامج توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة، والذي ينفذ بالشراكة بين منظمة اليونسكو ومؤسسة دوعا للعمارة وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دوعا. اطلع الوكيل الكثير خلال الزيارة الميدانية على مراحل الترميم الجارية في أجنحة القصر المختلفة ونسب الإنجاز في أعمال التأهيل الإنشائي والمعماري والحفاظ على الطابع المعماري الأصيل للقصر الذي يعد أحد أبرز المعالم التاريخية والسياحية في المحافظة. أصدر الأستاذ أمين عبدالله عبادة مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت قرارا إداريا رقم 105 لعام 2026 بشأن تكليف الإدارات المدرسية للعام الدراسي 2026-2027، وقضى القرار بتكليف
وتكليف مديرين ووكلاء للمجمعات والثانويات والمدارس ورياض الأطفال ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في 474 مدرسة بمديريات ساحل حضرموت. وفي إطار تنفيذ إجراءات قرارات تكليف الإدارات المدرسية للعام الدراسي الجديد، أطلق مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن نقل الإدارات المدرسية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه يسلم أحمد علي باكود. يسلم أحمد علي باكود والد نديم وعلاء وأسامة باكود. الصلاة عليه بعد صلاة الجمعة في مسجد بالحمر، والدفن بعد صلاة العصر في مقبرة انبيخاء. وبهذا المصاب الجلل تتقدم إدارة وموظفو وكافة منتسبي إذاعة المكلا بأحر التعازي وعظيم المواساة للزميلة مادلينا باكود في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدها، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا من إذاعة المكلا، قدمت إلى حضراتكم عرض أنباء 11. شكرا إلى طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: صوت حضرموت مستمعينا الكرام تمهيدا لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من رحاب جامع عمر بمدينة المكلا. نفتتح معكم الآن الفترة الدينية ونبدأها أولا بالقرآن الكريم للمقرئ الشيخ محمد جبريل وما سيتيسر له من سورة الكهف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبه

واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

بالحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به

مع عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا

معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله

التي بلغ قمة في الإرهاب والاعتداء على أنفس المسلمين، اعتدى على أبرياء من الضباط والجنود الذين يؤدون واجباتهم في تلك المواقع وفي تلك الخطوط لاستتباب الأمن ولقطع الطريق على قطاع الطريق ومهربي المخدرات والذين يعترضون الناس بالاغتيالات والتفجيرات. أبى هذا المجرم الأفاك الأثيم إلا أن يعتدي وأن يقتل تلك الأنفس البريئة التي نسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يخلف المسلمين خيرا وأن يخزي هذا العدو ويكفي المسلمين شره وشر من يعينه من المجوس الخبثاء إيران ومن يساندهم في الخفاء من يهود أو نصارى أو غيرهم، وأن يكبتهم ويجعل مكرهم مكرا عليهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ جنود أهل الإسلام وأن يثبتهم وأن يحفظهم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضي اللهم عن الصحابة أجمعين عن الخلفاء الأربعة بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة تكملة العشرة سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، وأن عليك باليهود والنصارى الظالمين الطاغين المعتدين، وأن عليك بهم دينهم لا يزينك، وهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم، وخالف بين كلمتهم، واجعل الدائرة عليهم، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم إنك قوي عزيز وهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، وما لا تفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة واية. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، في غزة، في فلسطين، في السودان، في اليمن، وفي ليبيا، وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم ارحمهم واجبر ضعفهم يا رب العالمين. اللهم هون عليهم مصابهم ونبدلهم بعد الشر خيرا ومن بعد البلاء عافية يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا

تو تراص اعتدل وسد الخلل لا تدعوا فرجات من الشيطان سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استووا

اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى.

يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى

0: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.
1: سمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
2: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا مفتاح.
1: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
2: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
1: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
2: شفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
1: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
0: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: منذ وجد الإنسان وفي نفسه الرغبة الملحة في التنقل والسفر والترحال،
1: فالإنسان مفطور على حب الاستطلاع والتشوف والتشوق إلى معرفة كنه المجهول.
0: الإنسان منذ خلقه الخالق جل شأنه وهو عاشق للبحث وراء الخفيات وكشف حجب الأرض والسماوات للتعرف على أسرارها والإحاطة بشأنها.
1: ومن هنا كانت بداية
0: الأرض والسماوات للتعرف على أسرارها والإحاطة بشأنها.
1: ومن هنا كانت بداية تلك المغامرات المثيرة،
0: مغامرات ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة حلقات يومية
0: تكتبها أمل الكلاوي.
1: مغامرات ابن بطوطة إخراج أحمد سالم.

0: الرجول على أرض جزيرة ذيبة البحر. استعدوا يا رجال لترسو السفينة ولنحط الرحال.
1: ذيبة البحر، أليست هي تلك الجزيرة العجيبة التي يظهر فيها ذلك الجني المخيف كل ليلة؟
0: نعم هي يا ابن فرحان، هي الجزيرة التي يتحكم في مصيرها عنشوت ابن ملك الشام.
2: إن كانت هي الجزيرة التي نعلم سرها المخيف، فلما لا نبتعد عنها ونلوذ بجزيرة أخرى من جزر العليم اللطيف؟
0: لأن جزيرة ذيبة البحر ليس فيها أكثر من 1000 رجل، بينما يبلغ عدد نسائها 10,000 امرأة، والسفن تبندر هنا للزواج من نسائها بغير مهر ولا ثمن.
1: لكننا سنكون في خطر، فالجني عنشوت لا يترك سفينة ترسو على أرض جزيرته تخرج من بلاد المعبر.
2: إنها أساطير وأوهام وأضغاث أحلام، إنها جزيرة آمنة مسالمة ككل جزر بلاد الملبار التي لا تفرق بين الماء والنار.
3: وعلى أي حال سنرسو الليلة على شاطئ ذيبة لنعرف إن كان ما يقال عن ذلك الجني وهما أم حقيقة.

0: يقول ابن بطوطة في كتابه عن رحلته بين الوهم والحقيقة، والذي أسماه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، يقول: إن السفينة وصلت بهم إلى جزائر صغيرة يقال لها جزائر ذيبة المهل.
1: وذيبة على لفظ مؤنث الذيب، والمهل بفتح الميم والهاء. وتلك الجزائر هي إحدى عجائب الدنيا، وهي نحو 1000 جزيرة، ويكون منها 100 فما دونها من مجتمعات مستديرة كالحلقة، لها مدخل كالباب لا تدخل المراكب إلا منه. فإذا وصل المركب إلى إحدى جزرنا الألف، لابد له من دليل من أهلنا يسير به إلى سائر الجزر.
2: لكنها كما نرى شديدة التقارب، بحيث تظهر رؤوس النخل التي بإحداها عند الخروج من الأخرى.
1: نعم يا حكيم الزمان، فإن أخطأ المركب سمتها لم يمكنه دخولها، وربما حملته الريح إلى بلاد المعبر، والتي تسمونها أنتم العرب باسم بلاد سيلان.

0: أردت منه والأوهام. كلما نظرت هنا أو هناك ما رأيت إلا حيوانات الأشباح.
1: دعنا الآن من قصة الجنية عن شو، فإن ذكره في الليل يعني البلاء والموت. تكتب يا ابن بطوطة إن شئت.
2: وحقك يا أميرة بلاد الصين والهند، ما سافرت ولا أبحرت إلا لرؤية وملاحظة وكتابة تفاصيل كل شيء سمعت عنه أو رأيته.
1: تكتب إذن إن هذه الجزائر منقسمة إلى أقاليم، على كل إقليم وال يسمونه الكردوني، ومن أقاليمها باليبور، وهو ببائين معقودتين وكسر اللام وآخره راء.
2: وكسر اللام وآخره راء. ثم ماذا أيتها الأميرة الصينية الكريمة؟
1: ومنها إقليم كنلو بفتح الكاف والنون مع تشديدها وضم اللام والواو وسين مهمل.
2: سين مهمل.
1: ومنها إقليم المهمل، وبه تعرف هذه الجزائر كلها، وبها يسكن سلاطينها، ومنها أيضا إقليم يقال له تلادين بفتح التاء المعلوبة واللام، وألف وذال مهمل، وباء مد، وباء موحد،

0: وصحيح لحم الأنعام.
1: إنه طعامنا الأساسي في كل الأيام، ونأكله في كل الأوقات، وصيده فن عظيم، والاحتفاظ به علم لا يعلمه إلا من كان في الأيام.
0: وتبقه علم أعظم يا مولاي الكربونين.
1: إذن حدثنا عن كل شيء من أول صيده حتى تجهيزه وطبخه، ومن ثم تقديمه إلى المائدة. أما الصيد

0: من ساعة النخيل، ومن ثم نعلقه للدخان، فإذا استحكم يبس السمكة أكلناه بهناء وشفاء.
1: وسمك قرد الباس هذا أغلى عندنا من الذهب، وإن كنا نبيعه بأرخص فهو نعمة من الله الرزاق ويحمل.

0: صغيرا وبعضها كبيرا، ويكون بعضها يابسا وبعضها أخضر.
1: فماذا يفعلون به؟ وكيف ينتفعون بكل هذا الثمر؟
0: يا أبو عبد الله، إنهم يصنعون منه الحليب والزيت والعسل، ويصنعون من عسله الحلوى
2: فيأكلونها مع الجوز اليابس منه، ولذلك

حكايات من سجل تاريخ المكلا. أعزائي المستمعون، يحتوي سجل تاريخ المكلا في طياته على العديد من الحكايات، وفي هذه الفقرة سنتعرف على حكاية ديس المكلا. كانت منطقة الديس حتى عام 1950 ميلادي بمثابة ضاحية ريفية للمكلا، وكانت توجد بها مزارع وبساتين صغيرة حول الآبار الارتوازية، والتي كانت تسمى باسم ملاكها مثل بير باسويد، بير بنغمبوس، بير بازنبور وهكذا. وفي مرتفعات منطقة الديس توجد منتزهات للسلاطين أو ما كان يسمى بالبناقل، مثل بنجلة النقع وبنجلة باكزيبور. وكانت المكلا تحصل على حاجتها اليومية من الخضار وبعض الفاكهة المحلية من منطقة الديس، حيث يقوم المزارعين كل صباح ببيعها طازجة في السوق المشهور آنذاك والمسمى الماركيت المواجه لمبنى البريد بحي السلام. وكان القسم الشمالي المرتفع من منطقة الديس يسمى البقرين، ويعتبر منطقة ريفية بها أرض زراعية وبيوت ريفية لبعض الميسورين من ساكني المكلا، والذين يقضون فيها ما يسمى بالخريف في أشهر الصيف. ومن عيون الماء في البقرين كانت المكلا تحصل على حاجتها اليومية من الماء، التي تصلها عبر ساقية طويلة مبنية من الحجر عبر الجبل المحيط بالمكلا باحوش، حيث كانت المياه تجمع في الجوابي. والديس كلمة عربية أصلية، وهي تعني المنطقة الكثيفة المتشابكة الأشجار والأغصان. ولأن منطقة الديس كانت مليئة بالمزارع والبساتين في ذلك الوقت.

صور من أرشيف المكلا القديم. أعزائي، توثق الصور للتاريخ وما كان في العصور الماضية في كافة الميادين، وتخبر الأجيال كيف كانت الحياة في الفترات السابقة. وصورة اليوم تقدم لنا نبذة عن المواصلات في المكلا قديما. وتقول الصورة: عندما بدأت منطقة الديس بالمكلا تستقبل العديد من السكان، كانت في حاجة إلى المزيد من الخدمات والتسهيلات اليومية للانتقال إلى المكلا. ومن منطلق هذا الاحتياج استورد بعض المهاجرين من آل بن عمر، وهم من المغتربين في شرق أفريقيا، وخاصة الشيخ مبارك إسلام بن عمر، والذي كان المؤسس الأول لشركة باصات النقل العام في المكلا، حيث قام باستيراد 2 من باصات الركاب الكبيرة المستعملة من نوع كاتا الهندية. وبعد ذلك أيضا دخل إلى المكلا نظام سيارات الأجرة التاكسي باستيراد آل الحسيني، أصحاب وكالات سيارات الزيزو اليابانية، والتي استخدمها أهل المكلا كمواصلات خاصة أو مواصلات أجرة.

أكلات شعبية مكلاوية. أكلة اليوم الشعبية أكلة لذيذة ويحبها الجميع، وهي بطيطة باخلاق. وما منا نحن أهالي المكلا لم يطعم البطيطة، فهي أكلة لذيذة يحبها الكبار والصغار على حد سواء. وتجهز البطيطة للأكل من خلال غليها في الماء مع إضافة الهرد، أو تشوى بدفنها في الرماد الحار. والبعض يأكلها بدون أي إضافات، والبعض الآخر يضيف لها السكر أو زيت المعصرة، وهي أكلة شعبية واسعة الشهرة في المكلا. والبطيطة صنف من فصيلة القرعيات المعروفة، تزرع في حضرموت وطعمها يميل إلى الحلاوة. والاسم الشعبي لهذا النوع بطيطة باخلاق، وذلك لأن المزارعين كانوا يبيعونها مقابل الملابس البالية، وهي الخلقان بلهجة آل المكلا، والتي كانت تستخدم في حفظ طلع التمر في النخيل أو ما يطلق عليه الفحطة، حتى لا تتساقط نوايا التمر في

من أعلام مدينة المكلا. أعزائي، يظل هناك العديد من البشر في كل زمان ومكان يتركون بصمات واضحة وإرثا إنسانيا يبقى خالدا تتناقله الأجيال لتستخلص منه العبرة والقدوة. وفي هذه الفقرة أعزائي المستمعون، سنتحدث عن علم من أعلام المكلا، وهو الصحفي والكاتب عبد العزيز صالح بن ثعلب والمعروف بالثعالبي. والثعالبي من أعلام المكلا في مجال الصحافة والفن والرياضة والإدارة. ولد عبد العزيز بن ثعلب في المكلا عام 1945 ميلادي، ويعده من أوائل محرري الصفحات الثقافية والرياضية في حضرموت. وكان على خلق حميد ومتواضعا ومتسامحا، مما جعله يحظى باحترام الجميع. كما كان الثعالبي مهتما بالنشر والتدوين والتوثيق للنشاط الرياضي والفني، وكذلك ما يحدث في الساحة العامة والوطنية. ومن مؤلفات عبد العزيز صالح بن ثعلب: محمد جمعة خان الأغنية الحضرمية الخالدة، التربوي والمسرحي سالم عبد الله الحبشي، إبحار في سيرته في مجال المسرح، عصر من الرياضة الأهلية في حضرموت. وارتبطت ثعالبي بإذاعة المكلا منذ تأسيسها معدا لبرامج إذاعية متنوعة، ومن أشهر برامجه في إذاعة المكلا المجلة الرياضية، والذي استمر دون انقطاع قرابة 40 عاما. واشتهر عبد العزيز صالح بن ثعلب باسم عزيز الثعالبي، وهو الاسم الذي اتخذه المناضل والكاتب التونسي المعروف الذي كرس حياته لتحرير تونس من الاستعمار الفرنسي والدفاع عن قضايا الأمة كقدوة له، واسما يوقع به مقالاته وكتاباته.

كلمات من القاموس المكلاوي ودلالاتها. التدفيش، وهو تغسيل الثياب أي التصبيغ. الصرك، وتعني باللهجة المكلاوية الطريق أو الشارع، وهي كلمة أصلها هندي. السيف بكسر السين، وتعني في لهجة أهل المكلا شاطئ البحر، وهي كلمة أصلها هندي أيضاً.

المكلى في كتب الرحالة الإنجليز. أعزائي، العديد من الرحالة الإنجليز قاموا برحلات استكشافية لحضرموت، وفي هذه الفقرة سنتعرف على ما سجلته الرحالة البريطانية فريا ستارك في كتابها الذي يحمل عنوان البوابات الجنوبية لجزيرة العرب، والتي تصف فيها رحلتها إلى حضرموت عام 1934 ميلادي. وتقول الرحالة ستارك عن المكلا: يوجد قصر سلطان المكلا عند النهاية الغربية للمدينة قرب البوابة المحصنة التي يتوجب على جميع القوافل أن تعبرها سواء كانت من الشحر أو من الشمال. ويقع القصر ذاته الأبيض الجديد على البحر، وله زجاج ملون يشبه مقصورة برايتون في إنجلترا، ويحظى بأفضل مشهد في ضوء القمر. وتقع تكثنات الحاكم كلها وأبنية متعددة خلف القصر. وتضيف الرحالة فري ستارك في نفس الكتاب: لم يكن هناك أشياء كثيرة تشترى في المكلا، وأغلبها طعام من صنف ما عرض في سلال مكشوفة، ولا توجد صناعة محلية باستثناء الخناجر المنقوشة وسلاسل كبيرة مصبوغة بشكل زاهي. وتتألف صناعة المكلا من تجفيف السمك والصبغ بالنيلة وعصر زيت السمسم.

من مساجد وجوامع المكلم. سنتعرف اليوم على تاريخ جامع البلاد في المكلا، وهو أول مسجد بني في المكلا على أطراف حارة البلاد عام 840 ميلادي، وكان الصيادون يأتون إليه للصلاة فيه، وعند تشييده أول مرة لا يوجد فيه ماء، وإنما يجلب الماء من البحر ويوضع في أحواض ليتمكن المصلون من الوضوء لأداء الصلاة. ويتميز مسجد جامع البلاد في المكلا بالبساطة، وله مأذنة مبنية من الطين، وتعد من أقدم المآذن، وظلت شامخة ويتوسطها قبة. ومن الجهة الأمامية يوجد أول منبر من الخشب المنحوت بشكل هندسي. ويعد جامع البلاد شاهد على العمارة الطينية، حيث بني من المواد المتوفرة المحلية في ذلك الحين، وما زال الأهالي يتذكرون هذا المسجد القديم. وبعد عمليات التجديد والتوسعة تقام فيه حلقات الذكر والتواشيح.

ومع الكلام الطيب عن الصلاة والذكر ينتهي مشوار اليوم، وحتى نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. هذه أطيب

المكلا أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى السفرة، يخرجه هندسة صوتية عمر بامبور.

إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، من برامجنا في 1:45 تستمعون إلى برنامج كلمتين. إلى ذلكم الموعد نستمع إلى الفنان أكرم حيسون في أغنية ما حبك القلب، وهي من كلمات بدر بن عقيل وألحان أنور.

0: اسمعي يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشوفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: تعال لهناك يا تعال تعال بغيت بتراوحك يعلاك وادة تلقي ريحتك كلها سجارة يع منك هيا روح دحين كشف دروسك يع من الدروس دي كلها انكم الخريطة
1: بشوي بشوي
0: يا منك
1: بشوي هالزقر بتبهتين بشوية
0: يا بنت الحلال ما بغينا شي دلع بشوي واهو ده شي فيه الدلع حقنا وحقش بشوي عصيد هريس مخليه ما يسمع الكلام تعلم التدخين شي فيه وده شي فيه ضار عليه بنتي شوفي دروسك بنتي شوفي شوفي شكل دروسك والله خريطة مشقلبة معصودة
1: شفتهم صغير وبيكبر بس تعالي هنا تعالي له بالوتا يا أم محمد تعالي له بالوتا مش بالزعاق والصياح
0: يا بنت
1: الجيل الجيل ده ما ينفع مع صياح
0: يا بنت الحلال قاعد تعالي له بالوتا بغتيني في مضرتني له بالوتا الوتا معاد ينفع معاهم يا بنت الحلال ده وعاد وسقله قاعد تعالي له بالوتا كيف بالله ليش لك بروابه يلقي بنحنا
1: هاتي هاتي طيب وام عشواب بغيتي من ولد خوش
0: بغيته يكون بصحة وعافية غلطانني
1: ما انت غلطان
0: ماني غلطانة وبغيته يكون بشكل نظيف وريحته لما تقربين عنده ريحة زينة ما هي سجارة
1: ومن ما بغى عياله ولا عيال اخوانه يكونون زيان شكلهم ريحتهم منظرهم كده حتى اسنانهم بس ما تقاربين للعناد عندهم شوفي العناد عندهم قارح
0: سمعي ني متأكدة انهم عارفين انه هذا الشغل غلط
1: حتى انهم يتخبون شيهم
0: لا قولش بس يعاندون يعاندون صح كلامي والله برضو عادمه هو صح الكلام
1: لا صح كلامش
0: طيب
1: صح كلامش ايوه. التدخين مضر على الكبير قبل الصغير
0: شفتي
1: والصغير لقى تعود على التدخين حبة حبة بيروح الحاجات تانية كما بعدين
0: بالضبط بعدين شفتي انت لما يدخنون يعني اول مرة التدخين هو بحد ذاته ضار على الصحة وضار على الصدر وضار على مندريوة وبعدين يبهدل بالاسنان
1: يصفر بها
0: يصفر بها ويخليها مشنتفات وبعدين الريح يعي
1: وبعدين لكبر يروح بيصفيها ولا بيبيضها ولا بيلقيه
0: والله معني مداري
1: ما عاد ينفع قده في عظمها
0: ما هو في عظمها وبس واحيانا بعضهم تحصلين اسنانهم يعني ما هي ذيك القوية
1: أيه؟
0: لما يتعرضا للتصفية ولا يتعرضا لشيء تكون الاسنان هشة ما عاد تكون ذيك الاسنان القوية سواء اللي يقرم بها اللي يزربوا اللي يقرم بها الشغلات ودي هشة منه ما عاد يقرم يطق
1: قدك ما الشيء بيقع
0: كلش واضح حين دي الواحد لابد يهتم باسنانه اهتمام تام
1: عندي شو سوى ولد خوش توش بو
0: اه
1: ايوه صح
0: راضية
1: راضية
0: خلاص مدحين خلاص

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعنا الكرام، في تمام الساعة الثانية نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الجمعة. إلى ذلكم الموعد نستمع إلى الفنان سالم علي بازياد في أغنية والذي بيني وبينك.

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت جمعتكم بكل خير. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الجمعة، نستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يوجه برعاية أسر شهداء وجرحى الهجوم الإرهابي الحوثي والرد الحازم على مصدر التهديد. وزير الإعلام الإرياني: المعسكرات المستهدفة يمنية ومنتسبوها يمنيون، ورواية الحوثي تضليل مفضوح. اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت تصدر بيان بشأن الاعتداءات الحوثية على القوات المسلحة. الوكيل الجيلاني يلتقي قيادتي مصلحتي شؤون القبائل بالساحل والوادي، ويؤكد دعم السلطة المحلية لتعزيز دورها. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصدر مسؤول في مكتب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أن فخامة الرئيس يتابع على مدار الساحة مستجدات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي شنته الميليشيات الحوثية الإرهابية على عدد من مواقع القوات المسلحة في محافظتي حضرموت ومأرب، وما ترتب عليه من استشهاد وإصابة عدد من أبطال القوات المسلحة أثناء أداء واجبهم الوطني. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن فخامة الرئيس أجرى سلسلة اتصالات بعضوي مجلس القيادة الرئاسي محافظي مأرب وحضرموت سلطان العرادة والسالم الخنبشي والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظتين للاطلاع على مستجدات الموقف الميداني ومستوى الجاهزية العسكرية والإجراءات المتخذة لاحتواء أثر هذا الاعتداء الإرهابي واستمرار القوات المسلحة في أداء مهامها بكفاءة واقتدار. وأضاف المصدر أن فخامة الرئيس وجه الحكومة والجهات العسكرية والأمنية والصحية المختصة بتسخير جميع الإمكانات لرعاية الجرحى والمصابين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتكريم الشهداء ورعاية أسرهم وفاء لتضحياتهم الجليلة في سبيل الدفاع عن الوطن ونظامه الجمهوري والرد الحازم على مصدر التهديد. أكد وزير الإعلام معمر الأرياني أن الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة للنظام الإيراني على معسكرات القوات المسلحة في محافظتي مأرب وحضرموت يكشف مجددا أنها لا تجيد سوى قتل اليمنيين، وأن الدم اليمني ظل الضحية الأولى لمشروعها الطائفي والعنصري منذ انقلابها على الدولة. وأوضح الأرياني في تصريح صحفي أن ما تمارسه الميليشيات من زيف وتضليل في محاولة لتبرير قتل اليمنيين واستهداف مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة داخل أراضي الجمهورية اليمنية لن يغير من الحقائق شيئا، مؤكدا أن المعسكرات التي استهدفتها هي معسكرات يمنية ومنتسبوها ضباط وجنود يمنيون، وأن جميع الشهداء والجرحى من أبناء مختلف المحافظات اليمنية كانوا يؤدون واجبهم الدستوري في حماية الجمهورية والدولة وتصدي للانقلاب وعن المشروع الإيراني وأجندته التخريبية. تابعت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بقلق بالغ التصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الإرهابية الإجرامية من خلال استهدافها الغاشم لعدد من معسكرات ووحدات القوات المسلحة في اعتداء أسفر عن سقوط خسائر بشرية ومادية. وإذ تدين اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بأشد العبارات هذا الاعتداء الإرهابي، فإنها تؤكد أن استهداف القوات المسلحة يأتي في سياق محاولات ميليشيات الحوثي الإجرامية تقويض جهود الأمن والاستقرار و والمساعي الحثيثة لفرض سلام شامل وكذا الانتقام من النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء مهامها الوطنية وملاحقة الخلايا الإجرامية وعصابات التهريب والتقطع وضبط المطلوبين والمتورطين في جرائم الحرابة والاغتيالات والجرائم المنظمة. وتؤكد اللجنة أن المهام الأمنية والعسكرية التي نفذت بتوجيهات قيادة وزارة الدفاع وبمشاركة قوات المنطقة العسكرية الأولى وقوات درع الوطن وقوات الفرقة الأولى الطوارئ إلى جانب مختلف وحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تمثل جهودا وطنية مشروعة لحماية المواطنين وتأمين المناطق والطرق الدولية وضمان سلامة المسافرين ومواجهة العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون. وتحيي اللجنة الأمنية التضحيات والجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار وتؤكد وقوفها الكامل إلى جانبها ودعمها في مواصلة أداء واجباتها الوطنية والتصدي بحزم لكل التهديدات والمخاطر التي تستهدف أمن الوطن والمواطن. كما تؤكد أن الاعتداءات الحوثية لن تثني القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عن مواصلة مهامها ولن تعيق جهود ملاحقة العناصر الإجرامية والإرهابية وعصابات التهريب والتقطع أو حماية الطرق والمناطق والمنشآت وترسيخ الأمن والاستقرار. وتدعو اللجنة الأمنية أبناء محافظة حضرموت إلى مزيد من اليقظة والتكاتف والوقوف إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتعاون معها والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة تستهدف أمن المحافظة واستقرارها. وتجدد اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت موقفها الثابت في مواجهة الإرهاب والجريمة وكل أشكال الفوضى والعبث مؤكدة أن أمن حضرموت واستقرارها خط أحمر وأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستواصل أداء واجبها الوطني بكل مسؤولية وثبات ولن تسمح لأي جهة بتهديد أمن المواطنين أو زعزعة الاستقرار. الرحمة والخلود للشهداء الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والمصابين وحفظ الله القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من كل سوء ومكروه. نعت قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة استشهاد 17 جنديا وضابطا من أبطال القوات المسلحة وإصابة آخرين إثر هجوم إرهابي شنته الميليشيات الحوثية باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات الانتحارية. ويأتي استشهاد وإصابة هؤلاء الأبطال خلال تأديتهم لواجبهم الوطني والدستوري في مكافحة الإرهاب وتأمين المواطنين وحماية الدولة وصيانة النظام الجمهوري ضمن معركة الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه. وتطمئن قيادة العمليات المشتركة أبناء الشعب اليمني بأن القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها تواصل أداء واجباتها بكامل الجاهزية والكفاءة وأن هذا الاعتداء الجبان لن يثنيها عن أداء رسالتها الوطنية ولن يزيد رجالها إلا ثباتا وإصرارا على استكمال واجبهم المقدس في استعادة مؤسسات الدولة وفرض سيادتها على كامل التراب الوطني. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمدينة المكلا مديري عموم مصلحة شؤون القبائل بالساحل حضرموت الشيخ صالح باوزير ووادي وصحراء حضرموت الشيخ سلطان التميمي لبحث أوضاع المصلحة وتعزيز مستوى التنسيق والتعاون بين فرعيها في الساحل والوادي. واستمع الوكيل الجيلاني إلى شرح حول سير عمل فرعي المصلحة وأبرز الأنشطة والمهام المنفذة في متابعة شؤون القبائل وتعزيز التواصل معها إلى جانب استعراض الاحتياجات والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل تطوير آليات التنسيق والتعاون مع السلطة المحلية بما يسهم في تذليل التحديات والارتقاء بمستوى الأداء. وأكد الوكيل الجيلاني اهتمام السلطة المحلية بمحافظة حضرموت برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي بدعم مصلحة شؤون القبائل وتعزيز دورها وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها انطلاقا من أهمية القبائل الحضرمية ودورها المجتمعي في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التماسك المجتمعي والحفاظ على النسيج الاجتماعي بالمحافظة. النبوة الأخير في هذه النشرة: شهد وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي بمدينة المكلا مراسم توقيع عقود اتفاقيات التعاون بين صندوق تنمية المهارات فرع حضرموت مع المعهد التقني الصناعي والمعهد التقني التجاري ونقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت وكلية المجتمع بسيئون، وذلك في إطار تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية الهادفة إلى تنمية قدرة الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. ووقعت الاتفاقيات من قبل المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات فرع حضرموت ريهام بن همام مع ممثلي الجهات المنفذة، التي أوضحت بأن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن خطة الصندوق لإطلاق وتنفيذ برامج تدريبية مهنية متخصصة أعدت استنادا إلى دراسة ميدانية لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات الشباب. حضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين والمختصين وممثلي الجهات المنفذة. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله يسلم أحمد علي باكود. يسلم أحمد علي باكود والد نديم وعلاء وأسامة باكود. الصلاة عليه بعد صلاة العصر في مسجد بلحمر والدفن في مقبرة بيخا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبهذا المصاب الجلل تتقدم إدارة وموظفو وكافة منتسبي إذاعة المكلا بأحر التعازي وعظيم المواساة للزميلة مادلينا باكود في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدها، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار الثانية الرئيسة من إذاعة المكلا انتهت في ختامها. تقبل تحيات ممن حررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية الزميل سالم محروس، ومن نفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الحكيم حزاع. تحياتي من التقديم محمد رويشد، شكرا على الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.
1: تعلم مدارس الأحقاف العالمية بالمكلا عن فتح باب التسجيل والقبول لجميع المراحل الدراسية للصفوف من KG1 إلى صف 11. مميزات مدارسنا: تدريس المنهج العالمي البريطاني IGCSE، شهادة المرحلة الثانوية معتمدة من كامبرج، طاقم تعليمي وإداري محلي مؤهل، مبنى تعليمي مهيأ ومزود بكل التسهيلات، معامل للحاسوب والعلوم، الاهتمام بالتطبيق العلمي للعلوم، فصول دراسية مجهزة ومكيفة، صالات وملاعب رياضية وقاعات تدريب، أنشطة تعليمية وثقافية ورياضية متنوعة، وسائل مواصلات حديثة ومكيفة. للتسجيل والاستفسار الاتصال على 05-32-14-27 أو 05-32-14-26 أو زيارة مبنى المدارس حضرموت فوة إمبيخة بجانب مسجد ذو النورين. لا تتردد في زيارتنا.
0: هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، من برامجنا في 32 دقيقة تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج بريد المستمعين. إلى ذلكم الموعد نستمع وإياكم إلى أغنيتين. في الأولى يغني مفتاح سبيت كندارة يا قمري البان، ومن ثم نكون مع عمر الهدار في أغنية

روحت في حزنك وكم راسي توقف على كلهم والحب لو أسلوب لو تدري وفن يعرفه كل بلد.

ما خاب في منك لاني فيك عندي حسن ظن دايم نسل عنك ونلقي في غيابه كل عن وانت تدور للمشقة والوحن في غالب اللحن.

كم صحت في حزنك وكم حزين.

عملي كم المسرف وفعلك دوبني ما هو حسن يا من غمض جفنك يكون للكرى بعدك جفن تمسي سير النجم من طول الشجن وانته بدون اسجان يا دغري الولع الولع ما يتعلم

تابع انتهنا مقالنا لك من العادل دهن لما عرف وزنك وليه في كلامه ما وزن فلا يصب لك ويفزع لك بشن من اجل يقضي شان يا ابن ريبان اجل ولا ما سكان يا ابن ريبان الغاب عن ذهنك مقال لك من العادل دهن لما عرف وزنك وليه في كلامه ما وزن بل لا يصب لك ويفزع لك

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق. أيها المستمعون الأعزاء والأصدقاء،
2: أيتها المستمعات العزيزات والصديقات،
0: تحية وسلامة ومرحبا بكم.
2: تحية وسلامة وأهلا بكم،
0: وجمعة طيبة،
2: جمعة مباركة.
0: ومن الجمعة إلى الجمعة تزداد أشواقنا إليكم،
2: ومن الجمعة إلى الجمعة تزداد أمنياتنا وآمالنا وأحلامنا المشروعة بأن تكونوا أكثر وأكثر وأكثر من ذي قبل قربا منا وإلينا.
0: ونحمد الله كثيرا كثيرا،
2: ونشكره جما وواجدا أن أطال في أعمارنا وأعماركم،
0: وجمعنا بكم ومعكم في أثير إذاعتنا، إذاعتكم إذاعة المكلا بدوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية. الأسبوعية بريد المستمع،
2: نزور مهاماتكم الثراء من بنات الأفكار
0: وجمع المعلومات
2: وقطوف الكتابات،
0: فنجني ثمار بواسق بساتينها
2: وباقات تنوعات أزاهيرها وورودها
0: وأرحقة تنوعات رياضها
2: من هنا وهناك
0: وفي هذا المجال أو ذاك.
2: ومرة أخرى أيها المستمعون الأعزاء والأصدقاء، أهلا بكم.
0: ومرة أخرى أيتها المستمعات العزيزات والصديقات، مرحبا بكم،
2: وجمعة طيبة،
0: جمعة مباركة.

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: نستهل حلقة هذا الأسبوع من المكلا حي الشهيد خالد
1: بمساهمة صديقنا وصديقكم ماهر عمر بوسبعة الذي كتب لنا ولكم، يقول:
0: من نعائم وفضائل فالق الحب والنوى العظيمة علينا أن جعلنا خلفاء له في هذه المعمورة تبارك في سماء.
1: الحمد والشكر له كما ينبغيان لهما أن يكونا لجلال وجهه وعظيم سلطانه. يا ماهر، ثم
0: أمرنا سبحانه وتعالى في كل منزلات كتب رسالات السماوية أن نتوارث تعميرها جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بكل ما أوتينا من مكونات طاقاتنا الآدمية البشرية والإنسانية.
1: ثم
0: يفرض نفسه علينا سؤال مفاده يقول:
1: أسمعنا يا ماهر، ماذا يقول مفاد هذا السؤال؟
0: في إطار ما تحمله لنا نشرات الأخبار صباحا ومساء من فواجع الحروب وتداعياتها ومخلفات إفرازاتها هنا وهناك وفي هذه الدولة وتلك وعلى هذا الشعب وذاك، هل نحن حقا أهلا لهذه الخلافة الربانية على هذه البسيطة؟
1: سؤال يا صديقنا من المكلا حي الشهيد ماهر عمر بوسبعة جدير منا جميعا بالبحث العميق عن إجابة ناجعة له. شكرا كثيرا لك يا ماهر على هذه المساهمة.
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: من جعبة معلومات صديقنا خالد عمر زبير من حي الشهيد بالمكلا أيضا،
1: نقدم لكم هذه المعلومات التي يقول فيها خالد:
0: صلاة الحاجة هي صلاة جميلة جدا، كثير منا في غفلة منها وعنها.
1: أها، ممتاز يا صديقنا خالد زبير، ممتاز. فما هي صلاة الحاجة يا صديقنا خالد؟ أفادك الله وجزاك عنا خيرا.
0: هي من الصلوات التي أوصانا بها نبينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة خاصة لقضاء الحوائج كالسفر والزواج والارتزاق بمولود والحصول على شغل وطلب النجاح والسعادة وزوال الهم وغيرها من الحاجات الأخرى التي يقول شفيع أمته الهادي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء وليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
1: ثم يا خالد،
0: أما عن دعاء هذه الصلاة صلاة الحاجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: قال مخاطبا بهذا الخصوص سيدنا علي كرم الله وجهه: يا علي، ألا أعلمك دعاء إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربك فيستجاب لك بإذن الله ويفرج عنك؟ توضأ وصلي ركعتين واحمد الله واثني عليه، وصلي على نبيك واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، ثم قل: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم كاشف الغم، مفرج الهم، مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.
1: آمين يا صديقنا خالد زبير، آمين. ثم
0: قال ابن عابدين: صلينا هذا الصلاة فقضيت حوائجنا.
1: ممتاز يا خالد، أفادك الله وجزاك عنا جميعا خيرا. ثم
0: أختتم مساهمتي هذه من جعبة معلومات الدينية قائلا لأصدقائي وصديقات البريد دون استثناء: صلوا هذه الصلاة بدون تردد، صلوا كل يوم بشكل دائم، وادعوا الله، إن الله حميد مجيد، وربنا يحقق لكل منا حاجته عاجلا لا آجلا.
1: آمين يا صديقنا من حي الشهيد بالمكلا خالد عمر زبير، آمين. وشكرا لك على معلوماتك الدينية هذه عن صلاة الحاجة.
2: ندمت

0: أصدقاء البريد صديقات البريد.
1: يقول صديقنا فهد سالم بازغيب هذا الأسبوع، يقول:
0: سئل أحد الحكماء يوما:
1: ما الفرق بين من يتلفظ الحب وبين من يعيشه؟
0: قال الحكيم:
1: سترون الآن.
0: ودعاهم إلى وليمة، وبدأ بالذين لم تتجاوز كلمة المحبة شفاههم ولم ينزلوها بعد إلى قلوبهم، وجلس إلى المائدة وهم جلسوا بعده، ثم أحضر الحساء وسكبه لهم، وأحضر لكل واحد منهم ملعقة بطول متر، واشترط عليهم أن يحتسوه بهذه الملعقة العجيبة، وحاولوا جاهدين لكن لم يفلحوا، فكل واحد منهم لم يقدر أن يوصل الحساء إلى فمه دون أن يسكبه على الأرض، وقاموا جائعين في ذلك اليوم. قال الحكيم:
1: حسنا، والآن انظروا.
0: ودعا الذين يحملون الحب داخل قلوبهم إلى نفس المائدة، فأقبلوا والنور يتلألأ على وجوههم المضيئة، وقدم لهم نفس المعالق الطويلة، فأخذ كل واحد منهم ملعقته وملأها بالحساء، ثم مدها إلى الشخص الذي يقابله، وبذلك شبعوا جميعا ثم حمدوا الله. وقف الحكيم وقال:
1: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا، ومن يفكر أن يشبع أخاه سيشبع الاثنان معا.
0: والعبرة هنا كما يقول صديقنا فهد سالم بازغيب،
1: العبرة هنا تكمن في أن من يعطي هو الرابح دوما لا من يأخذ.
0: وفي الحديث النبوي الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: وشكرا لك يا صديقنا فهد سالم بازغيب، جعلنا الله وإياك وأصدقاء وصديقات البريد من المتحابين دائما في الله.
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد.
0: صديقنا محمد عبيد المعاري كتب إلينا هذا الأسبوع يقول:
1: ما قيمة الصداقة دون صدق؟
0: وما قيمة القراءة دون فهم؟
1: وما قيمة الكتابة دون إحساس؟
0: وما قيمة الكلمات دون معنى؟
1: وما قيمة الحديث دون منطق؟
0: وما قيمة الابتسامة دون نوايا بيضاء؟
1: وما قيمة الصدقة دون كتمان؟
0: وما قيمة المحبة دون اهتمام؟
1: وما قيمة الأبناء دون تربية؟
0: وما قيمة الأخوة دون سند؟
1: ويواصل زميلنا صديقنا أبو أنور محمد عباد المعاري مساهمته لهذا الأسبوع، يقول:
0: ما قيمة العهد دون وفاء؟
1: وما قيمة المعاملة دون احترام؟
0: وما قيمة الأخلاق دون حياة؟
1: وما قيمة الضمير دون شرف؟
0: وما قيمة المسؤولية دون عدل؟
1: وما قيمة الزواج دون تفاهم؟
0: وشكرا لك يا صديقنا محمد عبيد المعاري على هذه المساهمة. أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد.
0: صديقنا عمر سالم الخنبشي هذا الأسبوع يحدثنا عن علامات الساعة قائلا:
1: تقسم علامات يوم القيامة الصغرى إلى مجموعتين،
0: الأولى علامات حدثت من قبل،
1: والثانية علامات تحدث ويعيشها العالم الآن.
0: ثم بعد ذلك يعدد صديقنا عمر يقول لنا عنها:
1: انشقاق القمر يوم ولادة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام،
0: وبعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام،
1: ووفاة الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: وادعاء النبوة بعد وفاة الرسول،
1: وتحرير بيت المقدس بقيادة صلاح الدين،
0: وشيوع الفتن وانتشارها،
1: وظهور الخوارج،
0: وشيوع شهادة الزور،
1: وانتشار الجهل بين الناس،
0: وانتشار الكذب بين الناس،
1: وزيادة عدد المواليد الإناث،
0: والحكم للربيضة،
1: وارتفاع المهور،
0: وشيوع الفاحشة،
1: وضياع الأمانة،
0: وضياع الوعود،
1: وضياع العلم بموت العلماء،
0: وزخرفة القبور والمساجد،
1: والإساءة للجار.
0: ثم بعد ذلك يعدد صديقنا عمر الخنبشي علامات الساعة التي تحدث الآن ومنها:
1: كما وكثرة القتل المتعمد
0: وشيوع الفاحشة في الشوارع
1: وكثرة الكاسيات العاريات
0: والأخلاق السيئة الكذب وضياع الأمانة
1: وكثرة الأبنية الضخمة وناطحات السحاب
0: وكثرة الظواهر الطبيعية كالزلازل والعواصف
1: وانتشار شرب الخمر
0: وشكرا لك يا صديقنا عمر سالم الخنبشي على هذه المساهمة
1: أصدقاء البريد
0: صديقات البريد
1: أشقاء دوحة محبتنا وصداقتنا بريد المستمعين من غرب المكلفوة خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد يقولون هذا الأسبوع
0: اخترنا لكم أصدقاء وصديقات البريد من كتاب حضر موت بين عامي 1934-1935 ميلادي الذي ألفه المستشار البريطاني لسلطنتي القعيطي والكثيري بحضرموت دبليو هارولد إنغرامز وترجمه إلى العربية الدكتور سعيد عبد الخير النوبان ومن صفحته رقم 36 اخترنا لكم هذه الجزئية عن بناء الثروة القعيطية وجاء فيها
1: في عام 1246 هجرية 1730 ميلادية كان عمر بن عوض القعيطي وعبد الله العولقي جنودا في جيش نظام حيدر أباد وكان غالب بن محسن تحت إمرة العولقي
0: ثم يواصل الأشقاء الثلاثة خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد سردهم لهذه الجزئية يقولون
1: أثري غالب بن محسن واعتاد أن يرسل إلى أخيه وعمال أبيه في تاربة بعض المبالغ وبهذه المبالغ المدخرة تمكن من شراء قرية الغرفة وحصن حيد قاسم الذي سهل له السيطرة على تريم وقد جند أخوه حوالي 2000 مقاتل من العوالق
0: ثم طلب من غرامة الحاكم اليافعي في تريم أن يبيع نصف المدينة
1: ووافق ابن غرامة على ذلك
0: وبذلك ملك آل كثير نصف مدينة تريم وملك آل يافع النصف الآخر
1: لكن تحالف ابن غرامة مع آل تميم مكنه من الانقلاب على آل كثير لفترة حتى وصل مددهم من العوالق
0: وبهم احتلوا تريم بكاملها سنة 1263 هجرية الموافق 1847 ميلادي
1: وسقطت بعدها سيئون وتريس عام 1264 هجرية 1848 ميلادية والتجأ ابن غرامة إلى النقيب الكسادي في المكلا طالبا نجدته
0: لكن الكسادي اعتذر عن ذلك
1: وشكرا لكم يا أصدقائنا أشقاء دوحة محبتنا وصداقتنا الأثرية الأسبوعية بريد المستمعين من غرب المكلفوة خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد على هذه المساهمة

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: شكرا لكم لأنكم كتبتم،
1: شكرا لكم لأنكم استمعتم.
0: على المحبة التقينا،
1: وعلى المحبة نفترق،
0: على أمل اللقاء بكم وعلى المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
1: سعيد علي الحاجة الإعداد والتقديم،
0: مروى صالح السفرة التقديم،
1: أسامة عمر جابر التسجيل والإخراج.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: وريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: سمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة، ليه لازم؟ سمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة، ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشوفنا الحمد لله، أشوف المشروع

0: شفنا قلتنا بفتح. والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟ الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغي ما هم في كلامهم. وكيف الوضع وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا وخاصة التعليم الفني. لا
2: تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني.

يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال: أضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما صرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه شيطان. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الأفاضل، قمنا إلى حضرتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله يسلم أحمد علي باكود والد نديم وعلاء وأسامة باكود. الصلاة عليه بعد صلاة العصر في مسجد بلحمر، والدفن في مقبرة بيخاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبهذا المصاب الجلل تتقدم إدارة وموظفو وكافة منتسبي إذاعة المكلا بأحر التعازي وعظيم المواساة للزميلة مادلينا باكود في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدها، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. هنا إذاعة المكلا، صوت حضرموت.
1: إذاعة المكلا تقدم.

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايعشوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله الساود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان،
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.
3: أنا حبيت وصرت في شنب في شنب، أنا حبيت وصرت في شنب، ولا بقدر بنسى وقلبي حاب. خاف الله
4: يا حبوب يا

0: درت في شانك انا حبيت وصرت في شانك ولا بقدر انسى وقلبي حاب. خاف الله
1: يا حبوب.

0: المحبوب بالحب جادنا جادنا للمحبوب بالحب جادنا هديت الروح والقلب يا احباب خاف الله
1: يا حبو.

0: للمحبوب بالحب جادنا جادنا للمحبوب بالحب جادنا حديث الروح والقلب يا أحباب خاف الله
1: يا حبوب تزعل بلاسمك
0: يا حبوب خاف الله تزعل بلاسمك.
2: كان مقر المجلس العالي في مدرسة الكفاحة ومدرسة الصديق حاليا يعني، وايضا سكرتارية الدولة القعطية بمدرسة أروى يعني، وايضا انتم يعني بالقرب من سكرتارية الدولة او رئاسة الوزراء في ذاك الوقت، يعني هل في هناك يعني علاقات يعني او القضاء مستقل عن الدولة عن سكرتارية عن الحكومة؟
3: لا يعني المبنى هذا تقول عليه مسجد اللي فيها الكسرة يعني الآن مس حاليا مس
2: أروى
3: يعني هذه مستوعبة يعني كل الدوائر القضائية المحاكم القضائية المحكمة الجنائية المحكمة الأولية المتعلقة بالحوار الشخصية المحكمة الشرعية الابتدائية محكمة الاستئناف إدارة الأوقاف التركات مكتب التفتيش القضائي هذه كلها المحكمة العليا وال المجلس العالي نسميه المجلس العالي الشرعي كل هذه يعني تضم هذه العمارة الأروى هذه أروى فيها ديوان الوزارة وفيها المكتب المالي وفيها إدارة المالية وفيها إدارة الجهاز المركزي لمراجعة الحسابات وفيها إدارة الأشغال والمياه والأراضي وفيها الإدارة الإقليمية هذه تضم معظم الدوائر في للسلطنة القعيطية في هذا العداء مبنى هذا أقام الدكتور محمد عبد القادر بافقية هذا مبنى المتاحف خارج السدة ومعظم الدوائر كلها مستوعبة في هذا المبنى حق أروالي لأنه هذا في الأربعينات هذا أسس أقام هذه العمارة من جزء من حصن الكساد السلطان صالح 48 وفي السكة كانت يعني إدارة التعليم الأهلي وقت الشيخ عبد الله الناخبي ومحمد وبكر بن قاسم والأندية الرياضية كوكب المكلا شباب المكلا اتحاد المكلا وفي أيضا مكتب الاستعلامات تابع الإدارة البريطانية مكتب الاستعلامات
2: اللي فيه سعاود
3: اللي فيه سعاود أحمد دانا.
2: نعم
3: والدوائر كلها هذه في موقع واحد يعني تصور يعني إدارة الأشغال مسؤولة عن ما يتجاوز كادرها عن 17 نفر بالكاد إدارة الأشغال تضم إدارة المياه وإدارة الأراضي وإدارة العقار وإدارة الطرقات يعني خمس دوائر في شخص واحد.
2: طيب يعني في هذاك الوقت وأنت في هذه الفترة من 58 إلى 70 كان يعني دائما تشوف أكبر الشخصيات في ذاك الوقت كيف تصف مثلا جيهان خان هل شفته؟ هل قابلته؟
3: شفته من بعيد لا ما قابلته ولا ما شفته ولا قابلته من بعيد يعني
2: محمد عبد القادر بمطرف
3: باستمرار لأنه رجل يمشي في الأرض يعني محمد عبد القادر بمطرف ذاك الوقت كنت أنا نائب وزير استعارته الدولة القعيطية وجاء نائب وزير في عهد الشيخ رواخ الشيخ القدال القدال سيد القدال اللي جاء بعد هذا الشيخ القدال هذا جابوا الأستاذ محمد مطرف أطلق على وزير الدولة بدل سكرتير الدولة وزير السلطنة تغير اللقب الحكومي وكان السيد الدكتور الأستاذ محمد عبد القادر مطرف نائب وزير فوق اليافطة في المكتب حقه هذا مكتوب نائب وزير السلطنة استاذ محمد عبد القادر بمطرف يعني فنشوف دائما كثير ما يجلس هو في مكتبة أحمد سعيد حداد، وأيضا في قهوة مقهى خميس بازهير مع أخوه يعني. رجل يعني متواضع يعني، وصاحب قلم يعني.
2: محمد عبد القادر بافقي،
3: الدكتور محمد عبد القادر بافقي تفرغ للنادي الثقافي يعني، وحول كوكبه من ال.
2: قابلته أكثر مرة.
3: فق فينا محمد عبد القادر نعم، فأكثر وقته قضاه في بعدين المنطقة الصالحية عندما عين عميد للتعليم مؤسسة التعليم في غير بوزير معلمين الوسطى المعاهد فكانت المجلس الدولة نشوفهم لما يتمعون منهم 17 ما حد مداري ما كنا نعلم إلا من أخبار الصحافة إذا اجتمعوا على هذا. فالقضاء يعني كان زي ما تقول مغلق مستقل يعني.
2: الشيخ أبو بكر بارحين،
3: الشيخ أبو بكر بارحين نشوفه لما يكون نطلع عضو مجلس يعني، ما كنا نعرفه كنا شباب صغار هكذا. فكان يعني الشيخ أبو بكر هذا يعني يتواجد في لأنه عضو مجلس السلطان وعضو مجلس الدولة، رجل طيب هذا وفاضل ومخلق يعني. ما جلست معاه، ما عاشرته، ما حضرته، ما فإنما أشوفه أنا في الشارع هذا لما يطلع أو في السكرتارية هكذا نسلم في الطريق هكذا.
2: السكرتير الحربي صالح بن سمادع،
3: الأستاذ صالح بن سمادع هذا كان قائد القوات، ثم عين السكرتير الحربي وأقيم له مكتب في السكرتارية في هذا كان عضو اللجنة الرياضية الحضرمية في أوائل الستينات، ويحب الرياضة كان في ال. وبعدين ثارت الأندية الرياضية هكذا، وطلبوا من السلطان أن الوزير على أساس أنه تكون اللجنة الرياضية المنظمة للأنشطة من الأنشطة الرياضية المختلفة هذه من أرباب الشان. فكان فيها أيضا يعني مستشار يحضر معنا في من الإدارة البريطانية من أمريكا يعني.
2: نعم.
3: فلبي لنا الطلب هذا.
2: قبل انتقالك من رئاسة القضاء إلى إدارة الزراعة والتعاون الأسماك، أريدك أن تتحدث عن هؤلاء الذين اشتغلت أو عملت تحت إدارتهم، ودائما تكون يعني موجود في نفس في مجلس القضاء العالي. ماذا تقول عن الشيخ عبد الله عوض بكير؟
3: والله الشيخ عبد الله اشتغلت معاه انا حوالي 13 سنه، رجل فاضل يعني مجمع على نزاهته وعفته وعدالته، وكان عنده كوكب مجموعه من المستشارين يعني حوله، مثل الشيخ محفوظ سعيد المسلي، مثل الشيخ بن علي بن الشيخ أبو بكر، مثل السيد حسين بن محمد بن مصطفى بن الشيخ أبو بكر، مثل الشيخ الأستاذ عمر سعيد بيع شوت مساعد في الجانب المدني والجنائي، ويأتي تحت المجلس العالي هذه محكمة الاستئناف في نفس العمارة هذه ذات اختصاص مستقل عن لأن أحكام محكمة الاستئناف هذه رأسها الشيخ محمد عبد الله باجنيد الأزهري يعني، وعضوية عبد القادر محمد العماري، وعضوية أيضا يعني السيد علي محمد مريحي في هذه أحكام محكمة الاستئناف تنظر أمام المجلس العالي في قضايا القتل استئنافا، وفي قضايا الأخرى مراجعة. في المحكمة الابتدائية هذه مكونة من قاضي واحد وعدد من الكتبة، محكمة أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية تسمى المحكمة الأولية، فيما يتعلق بالإبضاع والزواج وغيرهم. المحكمة الجامعية نفس الشيء يعني، يعني فيها استقلال محكمة الأولية هذا حوادث شخصية، هذه محاكم خاصة بالجانب التجاري والمخالفات التجارية أو حقوق. فكانت الوضع القضائي مرتب وشخصياته هذه، حتى أنه يعني بعض الصحف هكذا تنوح من بعيد إلى بعيد يعني حول زيد أو عمر، فيقدموا لهم تقدم لهم استدعى هذا صاحب الصحيفة تأكد من الموضوع، لا ترموا هكذا جزافا يعني، يعني متى وجدتوا لديكم الإدانة الأدلة القاطعة هذه يمكنكم التحدث، أما هكذا على الماشي ما يصح. فكانت أيضا حتى الصحافة تحترم هذا الموضوع. ولما يعني عرب القضاء يعني في أحد عبد الله أبو بكير يعني أوجد إلى القضاء هيبة للأمانة بالألوية الستة حق القعيطي يعني. فحينما يعني تكون في مخالفات هكذا باينة وواضحة وهكذا ينصح هكذا هذا القاضي بأن يقدم طلب الاستقالة طلب المعاش. نعم حصلت لأفراد يعني قدمت لهم نصيحة أنه هذه، لكن لم يثبت هكذا قطعا هذا أن القاضي هكذا.
2: مرتبات القضاء كانت عالية
3: مرتبات القضاء مش وليس عالية يعني، يعني أتذكر يوم تحولت إلى هذا حملت رسالة من سالم عبد العزيز كان مدير شؤون الموظفين يقول لي جيب الملف حقك. رسالة هذه رسالة للسيد عبد الله محفوظ الحداد يعني كان كله رئيس المجلس العالي خلف البكير، وأهلا لهذا المنصب هذا حقيقة. فما جبته هذا قال ها أصدر تعيين، قلنا أنا أصدر تعيين مع مجموعة من وفقنا إن شاء الله يعني بنغادركم مع السلامة. قال لي حسين ما شاء الله يعني مرتب هذا، قلنا له هذا المرتب من مال حسين الحداد كانت إدارة بريطانية تؤمن الميزانية حق الجانب الزراعي وحق الجانب السمكي والجانب الجمعيات التعاونية. فكان مرتباتهم يعني عالية مرتباتهم يعني، وليست من القعيطي من التمويل هذا سنوي من الإدارة مال تحسين المستعمرات.
2: طيب الشيخ عبد الرحمن عبد الله بكير،
3: الشيخ عبد الرحمن اشتغلت معه عندما يكون خارج المكلا كنت ارافقه، هذا كاتب
2: تفتيش قضايا
3: نعم مكتب تفتيش قضايا هذه، وزرنا هذا دوعاً كلها مرتين، زرنا حجر مرتين، زرنا هذا دمون
2: تاخذوا يعني ايام يعني
3: ايوه ناخذ على الاقل في كل بلاد يومين ثلاث ايام. وكان ايضا يعني عنده سلطه موجب صلاحيه هذا المكتب انه يمثل دور رئيس النيابه، يزور ايضا مراكز الشرطه، نروح دوعا نزور مراكز الشرطه، نروح نزور مقر المجلس البلدي، نروح نزور محكمة النائب اللواء في دوعن، في أرمة، في الشحر، في حجر، في
2: هل تجدون ملاحظات عن
3: طبعا نجد ملاحظات هذه يضمنها هذا تقرير يعني، وبعضها يعني يعطي توجيه في السجل حق الشرطة هذا يطلق ويطلق يعني هذا يطلق هذا يأخذ عليه الضمانة. ومتى ما قدم الملف للمحكمة استدعى يعني. وكانت كانت قضايا القتل هذا ما تنظر فيها، ما ينظر فيها قاضي اللواء، قاضي هذا قضايا القتل تحديدا ما ينظر فيها، وإنما يحقق تحقيق أولي بس نائب اللواء وقاضي اللواء ويرفع الملف هذه للمكلة، وينظر تنظر قضية القتل هذه محكمة الاستئناف مكون هذا من ثلاثة أعضاء تنظرها ابتداء، وتقدم للمجلس العالي استئنافا، يحضرونها 4. فكانت الأوضاع القضائية هذه مرتبة وما تدخل السلطة.
2: والسجون كانت مرتبطة بالمجلس العالي؟
3: لا، السجون مرتبطة هذه بالجيش النظام.
2: لكن هل لها تفتيش من المجلس العالي، من المجلس القضاء تفتيش يعني؟
3: والله ما حصل. نعم، نحن عندما يكون في محكوم بالإعدام تمت مصادقة على تنفيذ حكم الإعدام من قبل هذا المجلس العالي، ويعلن يوم هذا غادر مع القاضي، يدخل الزنزانة ليكتب وصيته في هذه فقط يعني. ما أتذكرنا يوم هذه زار
2: في المنورة يعني.
3: في المنورة
2: ويدفن في المنورة.
3: يدفن، نعم، لأن يعني كان التنفيذ عند وراء المؤسسة العسكرية هنا.
2: نعم.
3: في الهادي. لكن له طريق أخرى يعني، في طريق ثانية يخرج من السجن، بحيث ما يعرفون ذلك إلا وأولياء الدم. فوق موجودين في نفس الساحة بس بعيد يعني، تحت إشراف طبي هكذا، ويصلب في العودة هكذا. في
2: يصلب بعد الحكم؟ بعد الحكم؟
3: لا، بعد أثناء قبل الحكم هذا يصلب في عود هذا، ويلبس اللباس الأحمر، وهنا يوضع الدكتور هذا يوضع إشارة، لأنه ثلاثة يصفون واللي يضرب لواحد، لكن ثلاثة ما تقدر تميز من اللي يضرب.
2: هل في حضور للمواطنين؟
3: أيوة، موجود يعني، متاح يجون بس بعيد يعني، بعيد من ال.
2: هل ترفع المنديرة السوداء أثناء تنفيذ الحكم؟
3: لا، ماشي
2: ماشي يعني.
3: لا ماشي يعني، هذه بعد ما يخلص هذا يقوم الدكتور المكلف، لأنه أيضا يعني الدكتور القاضي النيابة هذه كانت قدام، والناس بعيدة يعني في حدود هذا 20 متر يعني. 20 متر العام يخلص هذه يخر هكذا، عادوا أتي له إبرة بعد بعد التنفيذ للرصاص، لأنه تلقي فجوة من برا يعني.
2: أيوه.
3: فالسجن هذا دخلنا يوم من الأيام في شبناه حق المغاريم هكذا، وحق شوية يبغى نظافة، يبغى شوية ترتيب، يبغى شوية يبغى هذا.
2: كان في السجن المجانين يحبسوه؟
3: نعم، يعني كذا بعضهم هي عندهم أذية يعني كذا ضرر يعني، ما تقولش مطلوقين في الشارع، فحماية للناس يعني.
2: حماية المجتمع.
3: نعم، حماية المجتمع. كان الإشراف على السجون تقع تحت مسؤولية قائد جيش النظام.
2: طيب والدراويش برضه يعني حبسوهم في الماء؟
3: لا، الدراويش ما
2: دراويش، بس عابرين يعني،
3: عابرين طريق يعني، هذا يعني كانوا حملت عليهم حملة صحيح تطليعة، بس وخلاص يعني عرفوا انفسهم هذا
2: هم عابرين طريق لما يذهبوا للحج.
3: اي، يذهبوا للحج عابرين طريق
2: يعني. معظمهم هنود يعني.
3: معظمهم كله هنود يعني. كان جماعات كبيرة لكن ما يستقرون يعني. ابدا، نادر يعني يجلسون تسديد عائلة ولا نادر، ما ويغادروا غادروا الحج بيت الله.
2: نعم. طيب الشيخ محمد عبد الله باجنيد.
3: الشيخ محمد عبد الله باجنيد هذا من خريج الأزهر يعني، عندنا في عمارة واحدة، عمارة واحدة
2: في المحكمة،
3: هو رئيس محكمة الاستئناف.
2: نعم.
3: وأيضا يعني عندنا بيتنا هو إمام مسجد عمر، ونصلي عنده الفروض الخمسة هنا، في
2: وخطيب يعني،
3: وخطيب مفوح.
2: نعم.
3: ما شاء الله، أزري إذا ما بغيت أسكت يعني، ما شاء الله يعني، وفقيه جدا يعني صوت عليه جهوري يعني. وزميل حمد المحضار جاءوا في وقت واحد ثلاثينات أوائل الثلاثينات على السلطان عمر بن عوض القايطي الثاني.
2: نعم.
3: فعين حمد المحضار سكرتير للدولة بعد ما راح سيف بن علي البوعلي، وعين بعد سيف بن علي فوق السلطان صالح، فوق السلطان عمر، عين هذا حامد المحضار سكرتير، وعين الشيخ محمد عبد الله باجنيد قاضي المكلا، رسخ وضع محكمة المكلا، عين رفع هذا، وعين مدير الأوقاف والتركات والأغياب،
2: نظمها يعني، نظم التركات.
3: نعم، نظمها هذا الشيخ محمد، ثم أسند إليه مع التعريب الأخير للقضاء، أسند إليه رئاسة محكمة الاستئناف، ثم يعني حان وقت المعاش وغادر. وجابوا السيد عبد الله محفوظ الحداد من قضاء الشهر، وعين هذا رئيس محكمة الاستئناف. حان موعد ذهاب الشيخ عبد الله بكير المعاش، جاء رفعوا السيد عبد الله الحداد من رئيس محكمة الاستئناف إلى رئيس المجلس العالي، ولم يطول يعني.
2: السيد محسن بونمي،
3: السيد محسن بونمي شهدوا هذا في بجانب غرفتنا، غرفة بجانب الغرفة اللي نحن فيها كتبة، عنده 5 أو 6 أولاد شباب في سننا هكذا. هذه غرفة مدرس كورس القضائي الأخير في آخر دفعة، هذه أحمد عبد الله باسلوم، محمد سالم الحدادي، عبد الرحمن الرصاع، علي أحمد برضوان، أحمد سعيد بامطرف، يعني سعد
2: باشكيلة،
3: سعد باشكيلة يعني
2: دربهم يعني.
3: أيوه من دربهم؟
2: سيد محسن،
3: سيد محسن نعم. يعمل لهم ملاحق يعني، ونسحب هذا حسين الجلاني من من هذه الدفعة، هذا وضع الكاتب يعني، وكان مسجل اسمه هذا بالخراط في هذه الدورة 5 سنوات يعني، فسحبت تنبيه كاتب عادي.
4: يا المكلام سقيني من غزير العتوم ونفضي من

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله الساود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.

0: منذ وجد الإنسان وفي نفسه الرغبة الملحة في التنقل والسفر والترحال،
1: فالإنسان مفطور على حب الاستطلاع والتشوف والتشوق إلى معرفة كنه المجهول.
0: الإنسان منذ خلقه الخالق جل شأنه وهو عاشق للبحث وراء الخفيات وكشف حجب الأرض والسماوات للتعرف على أسرارها والإحاطة بشأنها.
1: ومن هنا كانت بداية تلك المغامرات المثيرة،
0: مغامرات ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة حلقات يومية
0: تكتبها أمل الكلاوي.
1: مغامرات ابن بطوطة إخراج أحمد سالم.

0: استعدوا للنزول على أرض جزيرة ثيبة المهر، استعدوا يا رجال لترسو السفينة ولنحط الرحال.
1: ثيبة المهر، أليست هي تلك الجزيرة العجيبة التي يظهر فيها ذلك الجني المخيف كل ليلة؟
0: نعم هي يا ابن فرحان، هي الجزيرة التي يتحكم في مصيرها عنشهود ابن ملك الجان.
2: إن كانت هي الجزيرة التي

0: آلاف امرأة والسفن تبندر هنا للزواج من نسائها بغير مهر ولا ثمن.
1: لكننا سنكون في خطر، فالجني عنشوت لا يترك سفينة ترسو على أرض جزيرته تخرج من بلاد المعبر.
2: إنها أساطير وأوهام وأضغاث أحلام، إنها جزيرة آمنة مسالمة ككل جزر بلاد المليبار التي لا تفرق بين الماء والنار.
3: وعلى أي حال سنرسو الليلة على شاطئ ذيبة لنعرف إن كان ما يقال عن ذلك الجني وهما أم حقيقة.

0: يقول ابن بطوطة في كتابه عن رحلته بين الوهم والحقيقة، والذي أسماه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، يقول: إن السفينة وصلت بهم إلى جزائر صغيرة يقال لها جزائر ذيبة المهل.
1: وذيبة على لفظ مؤنث الديب، والمهل بفتح الميم والهاء، وتلك الجزائر هي إحدى عجائب الدنيا، وهي نحو 1000 جزيرة، ويكون منها 100 فما دونها من مجتمعات مستديرة كالحلقة، لها مدخل كالباب لا تدخل المراكب إلا منه.
2: فإذا وصل المركب إلى إحدى جزرنا الألف، لابد له من دليل من أهلنا يسير به إلى سائر الجزر.
3: لكنها كما نرى شديدة التقارب، بحيث تظهر رؤوس النخل التي بإحداها عند الخروج من الأخرى.
2: نعم يا حكيم الزمان، فإن أخطأ المركب سمتها لم يمكنه دخولها، وربما حملته الريح إلى بلاد المعبر، والتي تسمونها أنتم العرب باسم بلاد سيلان.
4: لا تقلق يا ابن بطوطة، حتى لو حدث ما لا نحب وحملتنا الريح إلى سيلان فلا بأس، لأن أهلها مثل أهل هذه الجزر، مسلمون وذو ديانة وصلاح.
5: المهم أن يمضي الوقت وتنقضي هذه الليلة بسلام، ويطلع علينا نور الصباح.
6: ليتها تنقضي بسلام، فقد طار النوم من عيني وحاصرتني الهموم والأوهام. كلما نظرت هنا أو هناك ما رأيت غير خيالات الأشباح التي تقفز وتطير في الظلام.
2: دعنا الآن من قصة الجنية عنشوت، فإن ذكره في الليل يعني البلاء والموت، فاكتب يا ابن بطوطة إن شئت.
5: وحقك يا أميرة بلاد الصين والهند، ما سافرت ولا أبحرت إلا لرؤية وملاحظة وكتابة تفاصيل كل شيء سمعت عنه أو رأيته.
2: فاكتب إذن إن هذه الجزائر منقسمة إلى أقاليم، على كل إقليم وال يسمونه الكردوني، ومن أقاليمها باليبور، وهو بباءين معقودتين وكسر اللام وآخره راء.
5: وكسر اللام وآخره راء. ثم ماذا أيتها الأميرة الصينية الكريمة؟
2: ومنها إقليم كنلوس بفتح الكاف والنون مع تشديدها وضم اللام والواو وسين مهمل.
5: وسين مهمل.
2: ومنها إقليم المهل، وبه تعرف هذه الجزائر كلها، وبها يسكن سلاطينها. ومنها أيضا إقليم يقال له تلاديب بفتح التاء المعلوة واللام، وألف ودال مهمل، وباء مد، وباء موحدة.

0: أعاليم كثيرة وجزائر عامرة وأخرى مهجورة، وطعام أهلها كما أطعمناكم الليلة، سمك قلب الماس بضم القاف.
1: قد طعمنا منه كثيرا يا كردوني، فمذاقه طيب ولحمه أحمر ولا زفر له، وهذا أمر عجيب، إنما ريحه كريح لحم الأنعام.
0: إنه طعامنا الأساسي في كل الأيام، ونأكله في كل الأوقات، وصيده فن عظيم، والاحتفاظ به علم لا يعلمه إلا من كان به عليم.
2: وطبخه علم أعظم يا مولاي الكردوني.
3: إذن حدثونا عن كل شيء، من أول صيده حتى تجهيزه وطبخه، ومن ثم تقديمه إلى المائدة.
0: أما الصيد ففيه فن الصبر والحكمة، فسمك قلب الماس يشعر ويحس كما نشعر ونحس نحن الناس، فإذا اصطاده الصياد قطع السمكة منه 4 قطع،
2: ثم نطبخه يسيرا، ثم نجعله في مكائيل من ساعة في النخيل، ومن ثم نعلقه للدخان، فإذا استحكم يبس السمكة أكلناه بالهناء والشفاء.
0: وسمك قلب الماس هذا أغلى عندنا من الذهب، وإن كنا نبيعه بأبخس الأثمان، فهو نعمة من الله الرزاق الرحمن، ويحمل من هذه الجزر إلى الهند والصين وبلاد اليمن.

0: ويقول ابن بطوطة: يا سادة يا كرام، إن معظم أشجار تلك الجزر هي أشجار النارجيل، وهي من أقواتهم مع سمك قلب الماس، وأشجار النارجيل شأنها عجيب.
1: فالشجرة الواحدة منها تثمر 12 عذقا في السنة، يخرج في كل شهر عذق، فيكون بعضها صغيرا وبعضها كبيرا، ويكون بعضها يابسا وبعضها أخضر.
2: فماذا يفعلون به؟ وكيف ينتفعون بكل هذا الثمر؟
1: يا أم عبد الله، إنهم يصنعون منها الحليب والزيت والعسل، ويصنعون من عسله الحلواء،
3: فيأكلونها مع الجوز اليابس منه ولذلك كله، وللسمك الذي يتغذون به يتمتعون بقوة عجيبة لا نظير لها.
4: ظهر الجني يا ابن بطوطة، ظهر الجني في الموعد عندما غاب قوس القمر بين السحب الداكنة.
5: الجني الجني ظهر الجني، ظهر عنشود ابن ملك الجن نمرود.
6: إنه الموت، إنه الموت، جاء الموت يا نساء ديبة الموت.
7: ترى أي واحدة منكن ستموت الليل؟ ترى أي جميلة من فتياتنا سيحملها قدم إلى حتفها قبل أن تعود الشمس لتشرق فوق أحزاننا القديمة؟
1: تكلم تكلم يا والي، هذه الجزيرة ما هي القصة؟ وماذا يفعل الجني عنشؤوت؟ وماذا يريد منكم؟ وما هي أحزانكم القديمة؟
0: لنترك الآن تكملة هذه القصة ولنرجع للحديث عن أهل تلك الجزائر البعيدة، ليحدثنا ابن بطوطة عن بعض عوائدهم ومساكنهم العجيبة.
8: يقول ابن بطوطة: يا سادة يا كرام، أهل هذه الجزائر أهل صلاح وديانة ونية خالصة، أكلهم حلال ورزقهم حلال، وأحسب إن شاء الله أن دعاءهم مستجاب.
0: وإذا رأى الإنسان أحدهم قال له: الله ربي ومحمد النبي وأنا أمي مسكين.
8: وأبدانهم ضعيفة ولا عهد لهم بالقتال والمحاربة، سلاحهم الدعاء وقوتهم

0: ولقد أمرت مرة بقطع يد سارق بها، فغشي على جماعة منهم كانوا بمجلس القضاء.
1: فكيف يواجهون لصوص الهند إذن يا قاضي ذيبة المهل؟
0: لا تطرقهم لصوص الهند ولا تذعرهم، لأنهم جربوا أن من أخذ لهم شيئا أو سلبهم حقا من حقوقهم أو تكبر وتجبر عليهم أصابته مصيبة عاجلة.
2: نعم يا ابن بطوطة، حتى أنه إذا أتت أجفان العدو إلى ناحيتنا أخذوا من وجدوا من غيرنا ولم يتعرضوا لأحد منا بسوء.
3: عجبا، أيخافون من تقواكم واستجابة دعائكم كل هذا الخوف؟
0: نعم يا ابن بطوطة، ولا عجب، فإن أحدهم لو سلبنا شيئا مما نملك ولو كانت ليمونة لا قيمة لها عاقبه زعيم القراصنة الكفار وضربه الضرب المبرح خوفا من عاقبة ظلمهم لنا.
2: لهذا تنتشر المساجد في جزيرتنا، ولا أحد من الكفار يجرؤ على الاعتداء على مسجد من مساجدنا المنتشرة في كل أقليم جزائر النارجيل.
4: لقد لاحظت ذلك حقا، حتى أني لاحظت أن الكفار الذين يقدمون إلى جزائركم يقدسون مساجدكم على الرغم من شركهم وعبادتهم للأوثان والأصنام.
2: إن لذلك التقديس لمساجدنا قصة عاشها أحد الولاة الكفار، فلما رأى ما رأى من كرامة بيت الله تاب وندم وأناب وأسلم.
0: إنها قصة أكثر إثارة من قصة الجني عنشوت الذي يهدد نساء جزيرة ذيبة المهل بالبلاء والموت.
3: إلي بالمزيد من الأوراق يا نور شاه، أحضر المزيد من الأوراق لنكتب باقي قصة ذلك العفريت وقصة والي الجزيرة الذي أسلم ووحد الله تعالى بعد كفر وشرك.
5: وهكذا راح الإنسان يجوب الأرض والبحار ويقطع العوامر والفيافي والقفار ويجول في آفاق الأرض ويمشي في مناكبها ساعيا وراء رزقه
6: أو متأملا فيما خلق الله تعالى، متطلبا الدلائل على عظيم قدرته وبديع صنعته، ليطمئن منه القلب ويزداد لديه اليقين. ومن هنا بدأت رحلة ابن بطوطة.
5: مغامرات ابن بطوطة، تكتبها للإذاعة أمل الكلاوي.
6: إخراج أحمد سالم.

0: من أجل ربط المواطن بالمسؤول. إذاعة المكلا تقدم
1: تحياتي أنا في مخربة، وتحيات العزيز عبد الرحمن سقاف من الإعلام جديد. فاصل ثم نواصل.

0: من حسام غيثان المدير العام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في ساحل حضرموت، والعزيز جلال العكبرين المدير. كما تحدث سلفا هاتف البرنامج تغير إلى 2966 للتذكير 2966، وسنكون معكم بإذن الله في تفاصيل كاملة عن المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي. دعوني أولا ورحب بضيفي الكريمين. مهندس حسام حياك الله.
1: أهلا وسهلا، الله يحييك، وشاكرين لكم هذه الاستضافة وهذه المقدمة اللطيفة في من إذاعة المكلا، ويعني أنا يشرفني أن أكون معكم هذا اليوم، ولو أنه زي ما تفضلت أننا ما زلنا في طور الاستلام والمؤسسة كبيرة، ولا زلنا نتعرف على بعض الأمور والمشاريع التي جاري العمل فيها والمتوقفة وغيرها من الأنشطة، وخاصة أننا في مرحلة وفترة جدا حرجة، ولكن الحمد لله أنها عدت على خير وهي موسم البلدة.
0: بالعكس مهندس حسام، نحن الفخر نعتز بأنه فعلا حين اتصلنا بالمهندس حسام والتنسيق مع الأخ جلال رحبت الفكرة مباشرة، يعني مع أنه فعلا في دور الاستلام، لكن هذا يندى على أنه فعلا من تبوء المنصب هذا إن شاء الله سيكون خير بإذن الله. الناس
1: بإذن الله إن شاء الله.
0: حياك الله جلال السلوان العكبري، أنت لست جديد معنا، كنت طلعت معنا، ولكن برضو الترحيب واجب، وأتمنى أن تكون هناك حلقة نثيه بكل المعلومات. ولا افوت بالشكر للعزيز حسين مدني، فعلا المنسق لهذه المواضيع دائما معنا في استديوهات المكلة، وهو حاضر معنا خلف الكواليس. مهندس حسام، قطر مات عن الحياة، كيف تعلق على هذه الجزئية في هذا الموضوع؟
1: طبعا هذه شيء لا شك فيه، الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه آية تتكلم عن هذا الموضوع، وقد قال سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، ونحن نعتبر المياه هي أساس الحياة، وهي أهم الخدمات التي يجب توفيرها للناس. ربما الناس قد تصبر على كل الخدمات المتبقية، يصبرون على انطفاء الكهرباء، يصبرون على سوء بعض الخدمات الأخرى سواء كانت الطرق أو كانت غيرها، ويجدون حلول لكثير من المشكلات، لكن المياه ربما هي الخدمة الوحيدة التي تعني الحياة، والتي يجب أن يكون متوفرة للناس يعني 24 ساعة رغم كل الظروف، لكن نحن نقر على أن هذه الخدمة هي الخدمة الأساسية، والجميع كذلك بما فيهم السلطة المحلية مثلا بالأخ المحافظ، بما فيهم حتى الشركاء العاملين معنا في القطاع، يعرفون أو يثمنون جدا هذه القيمة الحياتية للمياه.
0: نعم جلال حياك الله، وأيضا أعود لك بالسؤال نفسه، يعني المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي تعتبر من المؤسسات الرائدة في إيصال خدمة المياه. اليوم الواقع غير، زي ما تفضل المهندس حسام أنه عديته أزمة البلدة، والحمد لله في استقرار فعلا في إيصال المياه إلى بعض الأحياء، بعض الأحياء تكون فيها مشكلة لكن أفضل مما كانت عليه. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا مؤسسة المياه هي تسعى بكل جهد طواقمها وموظفيها في تعزيز المياه لساحل حضرموت، من الريدة إلى ميفع، وسعت المؤسسة إلى تطوير هذا الداء، وكما تكلمنا في الحلقة السابقة أن المؤسسة تقوم بإدخال أبار جديدة، وعدنا بإدخال 6 أبار و7 أبار، وتم إدخالها إسعافية في قبل رمضان حوالي بأسبوع، إدخال الخدمة 6 أبار جديدة وثمانية ستة من ضمنها فوقها 2 أبار ثانية دخلنا لهم شبكة الكهرباء، كانوا يشتغلون على المولدات 24 ساعة. هذا ما عزز في تغذية المياه لمدينة المكلا وقلة الخدمة. في مشكلة اللي صارت هذا قبل أسبوعين وشي في ضعف مياه على الناس ولا لأن نحن دخلنا هذا الأبار في قبل رمضان إسعافية وربط إسعافي، والمناقصة ما زالت لم تنزل حقها حق ربط وتم إنزال المناقصة والربط، الآن هذا الأسبوعين يربطون على الآبار، تم يوقف الضخ كم ساعة مما سبب إشكالية شوية،
0: يعني فعلا معنى في حديثك أستاذ جلال أنه ضعف إيصال مياه نظرا للهدف من تحسين الخدمة،
2: هدف تحسين الخدمة وربطها بالشبكة الرئيسية على طريق المواصفات المعتمدة.
0: ممتاز.
2: وسعت المؤسسة هذا لأن المؤسسة هي احنا يدخل عندنا الادخال العدادات الجديدة الربط ما بين 250 الى 300 عداد شهريا، 250 إلى 300 إذا ضربت مثلا 300 عداد بمثل عدد السكان 10 أشخاص يطلع لك 3000 شخص، يعني بمعدل أنت في كل شهرين إلى 3 شهر تريد زيادة بير. ونحن في 2018 كانت المؤسسة معاها 57 بير، الآن في 2026 فوق 117 بير، يعني في تحسن متزايد.
0: كم الآن في 2026؟
2: 117 بير.
0: أوه، من 57 بير.
2: 117
0: بير. يعني فعلا في فرق كبير.
2: تحسن، بس إن كثافة السكان ودخول السكان ومهاجرين الناس من
0: مزروح
2: محافظات ثانية هذا يسبب.
0: طيب.
2: يسبب
0: ضغط. طيب مهندس حسام، يعني فعلا قد يكون السؤال هو إنه سابق الآن لك، لكن أنا متأكد من قدراتك، يعني زي ما تفضل جلال إنه خارطة جغرافية كبيرة ساحل حضرموت، يعني فارق 57 إلى 117 تقريبا، صح جلال؟ هل فعلا المؤسسة وضع دراسة استراتيجية لتزايد الكم الهائل من النزوح إضافة إلى المنتقلين من محافظات الشمالية، يعني ساحل حضرموت صار يعجب المواطنين؟
1: نعم، طبعا هناك في خطط استراتيجية لدى المؤسسة وفي مشاريع كبرى احنا نسميها، بما فيها تشمل ليس فقط المكلة ولكن كذلك تشمل بقية الفروع في الساحل. تبقى هذه الخطط الاستراتيجية رهينة التمويلات وتوفر القدرة على تنفيذها، ولكن هذه المشاريع زي ما تفضل أخي جلال إنه المؤسسة نمت القدرة الإنتاجية لديها من 57 بير إلى 117 بير خلال هذه الفترة، لكنها رغم ذلك ما واكبتش الزخم الذي حاصل في مناطق الساحل وخاصة مدينة المكلا بسبب النزوح والهجرة الداخلية، بسبب عودة كثير من المغتربين، وربما أي واحد يمر الآن شوارع المكلا بيشوف الزحام الكبير في المدينة. لكن مع ذلك هناك خطط استراتيجية من تشمل مصادر المياه، تشمل الشبكات، تشمل الصرف الصحي، تشمل كذلك القدرة التوليدية لدى المؤسسة من خلال سواء كان المولدات أو الربط بالخطوط الساخنة للحقول. كل هذه المشاريع موجودة وهناك دراسات لها، ونحن نسعى من خلال العلاقة مع الجهات المانحة والدولية والمنظمات الدولية وأيضا كذلك من خلال السلطة المحلية على توفير ما نستطيعه خلال الفترة القادمة لتوفير هذه التغطية للنطاق الجغرافي الشاسع. هذا كمان لا يغفل أن احنا نعالج كذلك يوميا كثير من المشكلات اليومية التي تحصل أثناء الدوام الرسمي أو خارج الدوام الرسمي، وهذا كذلك يشكل عبء وضغط على المؤسسة وعلى مواردها وعلى حتى الاحتياطيات الموجودة مع المؤسسة.
0: طيب جلال، عطفا على ما تفضل المهندس حسام، أتذكر أنا في نزول ميداني لقناة المكلا، وكنت مرة كنا مع بعضنا وأنت والطاقم كله، إنه في مشروع مهم جدا في يريد تحدثنا عنه، لموضوع الغليلة، هذا موضوع الطاقة الشمسية،
2: الغليلة ولا
0: عفوا الفلك، هذا مهم جدا المشروع. إلى فين وصلت بالضبط مصر في إلى تنفيذ؟ يعني
2: فلك هذا ما زال طور التشغيل، في المقاول يطالب مستحقات، والآن السلطة المحلية داعمة في الموضوع لأن المقاول مرتبط بأكثر من مشروع، مع حوالي 3 مشاريع، منها في الضليعة ومنها في مناطق ثانية،
0: كلها خاصة بالمياه؟
2: لا، خاصة
0: أعمال أخرى،
2: أعمال أخرى بس هو مقاول واحد. وفي شبه اتفاق بينهم وبين المحافظة أنه يعطونا مبلغ ويكمل المشاريع كلها هذا، وإن شاء الله نقول ينجز خلال،
0: يعني هذا بيحل مشكلة كبيرة أستاذ جلال،
2: هو بيخفف علينا في الكلفة شوية من شان
0: الكهرباء والديزل،
2: الكهرباء والديزل لأن الكهرباء تشتغل لك، الطاقة تشتغل لك الصباح من ساعة 9 إلى ساعة 4 ونص توقف الطاقة،
0: يعني
2: بعد تستخدم المولدات والكهرباء،
0: يعني فعليا أنه في وقت النهار سيكون الاستفادة من الألواح الشمسية بضخ المياه إلى
2: طبعا الاستفادة من الألواح الشمسية، لكن لازم يكون مولد معها شغالة وكهرباء، لازم 30% تغطية من
0: الطاقة، يعني إن كانت في ظل في الدائرة نفسها أنه بتحمل تكاليف الديزل ولا
2: أيوه.
0: طيب مهندس حسام، يعني مشاريع نفذت من قبل ومشاريع قد تفيد. أنت لسه أنا أكرر دائما أنه أعتبرها مرحلة تسليم ودراسة المؤسسة نفسها. يعني المؤسسة في حالتها في ظروفها الحالية الآن, يعني في بعض المشاريع بتوقفها, يعني هل فعلا التمويل أو أنه لا المؤسسة لدراسات أخرى ترى أنه فعلا الموضوع هذا أولى من الثاني؟
1: المشاريع المتوقفة هي على عدة يمكن تسميها أنواع أو مراحل. ربما في بعضها زي ما تفضل الأخ جلال أنه المسألة مسألة تمويل من السلطة المحلية وتوقف هذا المشروع لأنه المصادر التمويلية ربما توقفت. وفي مشاريع هناك في بعض المشكلات تتعلق مثلا بالمقاولين نفسه, عدم القدرة أو يمكن نسميها القوة القاهرة في بعض العقود, اللي يعني بسبب الوضع الصعب الذي تمر به البلد في بعض المقاولين عجز عن أنه
0: يكمل
1: عمله. وكل هذه المشاريع هي مجدولة ومطروحة على الطاولة مع الجهات ذات العلاقة والمعنية سواء كان داخل المؤسسة أو كانت مع السلطات المحلية أو السلطة المركزية لإيجاد المخارج والحلول فيما بين أن إلزام المقاولين باستكمال الأعمال أو تحويل العقود إلى عقود أخرى أو إغلاق بعض العقود وبدأها من جديد. لكن كما قلت لك من البداية أن المشكلة بتكون كمان دائما تتعلق بالتمويل وتوفر التمويلات الخاصة بهذه المشاريع. فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة في كلام كثير مع جهات مانحة. هناك جهات مانحة حاليا توفر لنا بعض التمويلات والمشاريع, وهناك يعني جارية حاليا زي بعض المضخات اللي استلمناها مؤخرا من عبر مكتب الأمم المتحدة للمشاريع اليونوبس وأيضا غيره من الجهات المانحة. وهناك بعض المانحين كذلك طلبوا مننا الرفع لهم ورفعنا لهم بعض المشاريع. يبقى فقط نقطة مهمة وهي بالنسبة لنا جوهرية وهي التحصيل والدفع الفواتير.
0: هذا الموضوع خاص لنا محور خاص بنجيل.
1: نعم موضوع هذا هو بيساعد المؤسسة كثيرا.
0: مهندس حسن بنجيل, لنا موضوع التحصيل وموضوع أنه للأسف يعني نقول لأنه موضوع سرقة المياه.
1: نعم.
0: هذه
1: نعم.
0: مشكلة
1: نعم.
0: كبيرة.
1: نعم.
0: جلال أعود لك عطفا لما تفضل المهندس حسام. يعني فعلا هناك حجم السلطة المحلية المسؤولة, ولكن في هناك منظمات مانحة. أعتقد أنه حلقة التواصل بينكم وبين هذه المنظمات هو فعلا يعتبر من مؤشرات الناجحة للمؤسسة. كيف تقيم هذه الموضوع يا أستاذ جلال؟
2: نحن نقيم أقول الموضوع المنظمات هو على موضوع وضع البلاد. إذا تحسنت البلاد تحسنت المنظمات وجات. إذا جات المشاكل في المنطقة منظمات تسحب نفسها من أي مشاكل أو صراعات داخل ديرية والمرافقة. وطبعا الأخ حسام هو قد رئيس كان سابقا قبل ما يجي للمياه رئيس وحدة الطواري بالجمهورية ومسؤول عن جميع المنظمات وعارف عارف نظام المنظمات كلها والدعم. كان عنده كل يجي عبر الجمهورية يصب في المصب عنده ويقوم.
0: إذا نتكلم حديث رأي. هذا حسن.
1: صحيح. بالنسبة لما يتعلق بموضوع المنظمات والعمل معها يعني هم لهم آليات معينة وربما أبواب تستطيع أنك من خلالها تدخل وتحصل على كثير من التمويلات. هناك الآن يعني كثير من الجهات المانحة المدخل الرئيسي لها هو التغيرات المناخية. والآن هو غالب حديث العالم. ربما الكل يعرف أن هناك قمة يسمونها قمة المناخ تعقد سنويا. هذه القمة السنوية يحضرها كثير من رؤساء الدول ومنها الدول الكبيرة. من ضمنها المجموعة الثمان الكبرى, مجموعة العشرين كذلك وغيرها من الجهات, وكلهم رؤساء هذه الدول يحضرون لأن فيها تحصل كثير من المفاوضات ما بين الأطراف يسمونها الأطراف المتضررة والأطراف المتسببة. المتسببة بالتغيرات المناخية هي الدول الصناعية الكبرى, والمتضررة هي اللي مثل الدول اللي الفقيرة أو الدول النامية مثل دولنا. فكلما استطعت أنك تثبت أن عندك مشكلة بسبب التغير المناخي فأنت ستحصل على كثير من التمويلات هذه إذا استطعت زي ما يقولون يعني عرض قضيتك على الـ على الـ على هذه الجهات. اليمن تعتبر واحدة من أكثر العشر الدول الأولى المتأثرة بالتغيرات المناخية, ويعني ربما الجميع يعرف كذلك أن المكلا هي مدينة ساحلية أو مناطق الساحل في حضرموت كلها تعتبر من الدول أو المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية. لذلك في تواصل مع عدد من الجهات المانحة ما يتعلق بهذا الموضوع، وإن شاء الله بإذن الله نحن نحضر مجموعة من الأفكار لسه ما بدخلناش في تحويلها إلى مشاريع، لكن لأجل نستطيع أن احنا نترك أبواب هذه الجهات للحصول على تمويلات.
0: مهندس سامي، عن المؤشرات طيبة بينا، يعني أنه في هذا الجانب أنا أرى من حديثك تفاعل غير عادي أن المؤشرات طيبة.
1: إن شاء الله بإذن الله نحن بنحاول نترك كل الأبواب هذه، يعني من خلال علاقاتنا الشخصية مع الجهات المانحة، من خلال العلاقة مع عبر الوزارة، من خلال العلاقة كذلك مع المنظمات الوسيطة زي الأمم المتحدة وغيرها. هذه الجهات كلها الآن نحاول نحن نعيد خلق العلاقة معهم ووضع على الطاولة كثير من الأنشطة والمشاريع المتعلقة بأثار التغيرات المناخية، سواء كان حماية الحقوق، كانت الشبكات، كانت الصرف الصحي، لأنه الجميع يعرف أنه عندما تضرب الأعاصير أو الأمواج أو الأمطار الكثيفة مدن الساحل، أول ما تتأثر به الشبكات وأول ما تتأثر به المصادر. إحنا كمان ربما يعني بعض الناس بيلاحظون أنه في بعض الآبار بدأت تتملح في بعض الأماكن بسبب الاستخدام المستمر فيها، هذه كمان هي من أسباب التغيرات المناخية، وهذه كذلك من ضمن المشاريع اللي بنبدأ نتحدث فيها مع المانحين. طيب، إن شاء الله.
0: طيب سجلال، يعني الموضوع زي ما تفضل مهندس حسام حول موضوع التسديد الفواتير وهكذا، لكن خليني أضع لك سؤال، لأنه فعلا قد يكون المهندس حسام لسه يعني ما موضوع الشبكة أظن أنه بتحدثني في هذا الموضوع. هناك عراقيل يعني من تعلق العمل مؤسسة في أنه البعض يتعذر الماء ما يوصل، لنؤكد ذلك أنه فعلا الشبكة
2: 28 ألف دولار حساب الموصل
0: انتهت مشكلتها تقريبا. خلاص
2: أيوة انتهت، نفذتها الموصل شبكة كاملة
0: 28 ألف دولار. طيب مهندس حسام، نفس
2: تحسينات في أنه مثلا تحسينات دخل، تحسينات في تحسينات عبر منظمات تجي، وفي تحسينات عبر المؤسسة مباشرة.
0: يعني فعلا الشبكة عايق لكم
2: شبكة، يعني نحن نخسر في التحسينات حوالي كل شهرين ما يزيد عن 50 مليون.
0: يا ساتر،
2: شهرين ما بين أنا ذيب وأعمل يد، أنا شهرين تحسين في الشبكة.
0: وهذا كله بإرادة محلية ولا
2: إرادة محلية؟ الدعم الأنابيب تجيك من المنظمات ومن السلطة المحلية،
0: والتنفيذ عليكم.
2: والتنفيذ علينا نحن نفذ. آخر شيء شبكة هذا نفذناها نحن على حساب المؤسسة حق الشهداء 28 ألف دولار حساب المؤسسة.
0: انتهت مشكلتها تقريبا. خلاص
2: أيوة انتهت، نفذتها المؤسسة شبكة كاملة
0: 28 ألف دولار. طيب مهندس حسام، نفس السؤال يعني عطفا على تفضل الأستاذ جلال، يعني فعلا أنه الشبكة زي ما تفضلت الآن الحمد لله في أبار فرق من 57 إلى 117 من 2013، يعني يعتبر إنجاز كبير هذا، لكن موضوع الشبكة كيف في قرات يعني سريع على هذا الموضوع.
1: هي نعود لنفس الكلام اللي طرحه الأخ جلال، أنه إحنا نعمل على تحسين الشبكات بقدر على ما تسمح به الإمكانيات المتاحة والمتوفرة معنا. نقوم بعمليات تحسين، أحيانا يكون استبدال لشبكة معينة لمنطقة أو إضافة شبكة جديدة أو تعزيزها، وربما في بعض الحالات يعني مع الضغط الكبير السكاني اللي في المناطق تضيف خطوط جديدة مشان تعزز منطقة لأنها مثلا مرتفعة ومنطقة واطية منخفضة، فلازم تضيف لها شبكة من هذا الجانب. هذا كله يأثر على الموارد اللي لدى المؤسسة، لذلك نحن نحاول بقدر الإمكان أن نحن نشتغل وفقا للمتاح، وفي نفس الوقت إذا توفرت لنا القدرة التمويلية مثل اللي تكلم عليه الأخ جلال في حق الشهداء، نقوم بعمل شبكة استبدالية في بعض المناطق على قليل قليل على قولهم، يعني طيب. يعني حبة حبة ومربع مربع
0: وتنتهي الأمور.
1: تنتهي الأمور.
0: لكن طيب قبل ما أعود المحور الآخر اللي هو الموضوع عدم إيصال مياه لبعض المناطق المرتفعة، بس دعنا أؤكد على كلامك أنه قد تكون مؤسسة تعاني من موضوع أنه الفاقد وعدم تسديد البلغ المالية.
1: نعم. هذه مشكلة كبيرة، يعني احنا نعاني بسبب قدم الشبكات وبسبب ربما العشوائية في الربط من فاقد كبير يوصل في بعض الفروع إلى 65%
0: فاقد.
1: كل هذا بسبب أنه قدم الشبكات وكذلك أنه الربط العشوائي وخاصة في ظل الوضع الحالي أحيانا ما فيش قدرة على أنك تنزل الفرق وتقطع على الناس وتأخذ العدادات وترجع كذا، هذه القدرة تكون متفاوتة في الفروع، لكن بالمجمل الفاقد يوصل إلى حدود 36% بشكل عام في الساحل.
0: طيب
1: هذا يعتبر كبيرة،
0: بيضر على الاستقبال 100 من
1: المقرين. نعم طبيعي طبيعي، تخيل أنت الفاقد هذا كله 36% عندما تتحدث عن قدرة إنتاجية تتكلم على حدود 20 مليون متر مكعب في السنة، 35 أو 36% منها أكثر من ربع هذه الكمية تروح هدر.
0: هدر فعلا
1: بدون تمام فعلاً. هذا ناهيك عن أنه كمان الناس ما يسددون،
0: هذا مشكلة أخرى.
1: تمام وأغلب الطلبات اللي تجي لك بعدين تقول لك عندي مشكلة ضعف في المياه، عندي كذا عندي كذا عندي كذا، لما تجي تراجع تلاقي بعض لا نقول الكل تجد أن البعض عليه متراكم فواتير طويلة وكبيرة وكذا. فيعني نحن نعرف أنه التزام على المؤسسة أنها توفر المياه للناس، لكن كذلك بقدر الإمكان نريد من الناس أن يساعدوا نحن في أنهم يسددوا.
0: بس البعض عند الحسام يقول لك 70% ندفع صرف صحي، فيها جور شوية.
1: ما هي هذه في النهاية هي نظام عام البلد كلها، مش نحن المؤسسة
0: دولة.
1: نظام دولة، احنا ما نقدرش نغير نظام الدولة، ولكن احنا نسعى الى ان احنا نحسن الخدمة. فتحسين الخدمة مربوط ما بين العلاقة ما بين المستهلك وما بين المزود، فاذا كانت العلاقة كويسة والعلاقة يعني تكاملية بين ما انا لما اؤدي الخدمة اللي علي بالمقابل انت تؤدي الجانب الذي عليك، فهذا الدليل هذا بيعكس نفسه على التحسين
0: كاملية.
1: بالضبط
0: تحسين
1: الخدمة. نعم تحسين الخدمة. وهذا دور الجميع، هذا دور الجميع، احنا ما نتكلم على فقط. وبعدين يعني الكثير من الناس يعتقد انه الماء يوصل ضعيف او الماء ما يوصلش ال 24 ساعة، المؤسسة لا تطالبك بانك تدفع فاتورة اكثر من ما انت تستهلك.
0: بالضبط فقط. خذ ما عليك وهات ما عليك.
1: نعم طيب. واطلب مني بعدين انا نحسن.
0: طيب موضوع التسديد استاذ جلال يعني هو موضوع مالي شوية، وانت نائب المدير للشؤون المالية تقول صح؟
1: ايه
0: بس يا ريت تعطيني شوية من
3: طبعا انا الحين بتكلم مرة على اخر نقاط ان 70% اكثر من 70% الصرف الصحي جور على المواطن. انا بذكر لك مثال بس، ربوة خلف ربوة خلف يطرحون في الفاتورة 70% ونشفط لهم من احنا بالبوزة. الفاتورة حق المواطن تطلع لك 1500 ولا 3000 ريال، 70% حقها 2100 ريال، نشفط له بوزة ب 15000
0: يعني معادلة غريبة.
3: يعني انت هو يدفع لك 2100 ريال حق الصرف الصحي وانت تجي تسحب البوزة له ب 15000 كلفة البوزة،
0: فرق كبير.
3: يعني انت عادك تدفع المؤسسة من عندها حوالي 13000 ريال
1: عشان تغطي هذا الفارق،
3: عشان تغطي الفارق تدفع المؤسسة من عندها.
0: المواطن ما بيقبلها، يقول لك انا ما عندي دخل،
3: نسحب عليك ال 70% شفط بوزتك، شفط حقك للصرف الصحي كم بيكلف.
0: او فعلا انا مكلفه يعني، البعض يقول انه توصل ل 15000 حنزل
3: ايوه
0: تسحب او 20000 توصل
3: 20000 وانت تدفع المجاري حقك حق في 70% في الفاتوره 2100. وهذا يتطبق حتى اللي عندهم شبكه.
0: طيب موضوع التسديد،
3: موضوع التسديد، التسديد طبعا الوضع البلاد ووضع المواطن قد معروف. يعني جي انت تقطع على مواطن عنده 100000 150 50000 يقول لك انا ما عندي الا 5000 ريال ندفعها.
0: الله فعلا الناس تعرف الناس.
3: والتسديد هو التسديد يسددون الناس بس ما يغطي
0: أيوة. على اعتبار انه اذا كان كلفة
3: حوالي التسديد يصل لك من 60% ل 70% في الشهر حق المواطنين،
0: و30 برا مفقوده.
3: لا مش برا، انت مثلا انا بذكر لك مثال، مثلا انت الان تطلع فاتورتك 3000 شهر دائما تسددها، بعد شهرين سددتها
0: دبلت عليك اصلا،
3: انت دبلت عليك 6000. هذا ال 30% ولا 40% المواطنين بعض اللي ياخرون حقهم بعد شهرين يسددها وبعد 3 شهور يسددها.
0: حقيقي كلام فعلا أيوة. البعض انه يعيز حتى تسديد في شهرين على اعتبار اخي ما يلتمون
3: أيوة.
0: لكن انا زعلان من حالي هذا مهندس حسام استاذ جلال، انه هؤلاء اللي عاملين شفاطات يعني في العد في الماسورة الرئيسية يشط ما قبل يوصل البيت الآخرين، المفروض لازم
3: هذا نحن نعاني وخرجنا معاهم قد نزلنا وأحنا أي شيء كمدين ما هذا نحصلها نصادرها كان
0: حلو. أنا اعتبرنا فعلا أيوة. أكثر على غيرها
3: بس قلنا نحن عقال الحارات والرؤساء الأحياء
0: هم
3: هذا مفروض يساعدونا ويخبرونا لأن عب الشبكة هو لك حتى الماء يروح على المواطن
0: ما طبعا ما يوصل بعض يقول لك يا أخي ما يوصلنا ما نسمعه
3: بس هو الواحد بغى الخدمة إذا صرت عنده الماء بدون دين ما أفضل
0: أفضله.
3: لكن مشكلتنا نحن أن في ناس يبنون لك فوق مستوى الخزان
0: ويضطر يشفط من
3: يضطر يشفط بالدين ما ونحن موقعين هناك تعهد إن ما يوصلك الماء سوي الخزان حقك في الأرض الواطية
0: هذا المشكلة
3: حيث ما يطلع الماء.
0: طيب موضوع المناطق اللي يوصلها من اللي فوة تقريبا في مشكلة شيء عند الحسام شيء بلاء عندكم فوة إنه ما يوصلها الماء
1: فوة بالخصوص ماشي عندنا لحد الآن بلاغ وطبعا نحن مكتبنا مفتوح كل يوم اثنين مقابلات مع المواطنين يعني أنا الآن تقريبا هذا ثالث أسبوع من استلمت العمل في المؤسسة
0: كل اثنين مقابلات
1: مع المواطنين ما جات نحن أي شكوى من هذا الجانب لكن يبقى أنه لدينا مسؤولين قطاعات أما يتلقوا البلاغات من الناس ويعالجونها بشكل مباشر في حال حصلت مشكلة قد تكون يحصل ضعف في بعض المناطق خاصة في الفترة السابقة هذه اللي مع موسم البلدة على اعتبار أنه هناك ضغط وزي ما أشار جلال بموضوع ربط الآبار أيضا أثر شوية في أنه الكمية الإنتاج فربما قد تحصل بعض المشكلات في بعض مناطق أو مواقع نتيجة لهذه الأسباب إلا أنه إن شاء الله خلال الدورة هذه أعتقد الناس أغلب المناطق شربت وكذلك
0: في تحسن حقيقة إن لا ينكر نجاح يعني
1: الحمد لله
0: بعضنا أذكر كان في قضية لو كنت ذكرها جلال معنا حول الموضوع وكان حتى المهندس زاهر وحسين كنت معنا حاضر في موضوع المرتفعات حي الصيادين هذا اللي كان اشتكوا الآن نسألت قبل ما ندخل الحلقة سألت واحد قال لا الحمد لله الآن لا تطلع
1: الحمد لله هذا في تحسن كبير
3: نحن قبل رمضان 5 أبار في حق الفلك دخلت الخدمة
0: الحمد لله
3: طيب فقط
0: طيب. انا استاذنكم بس معلش على لو عدت المواطنين 10:30 بس اتصال لكن هذا في اتصال مهم جدا او رسالة مهمة حتى انا ما بفهم شيء لاني علمية شوية بلادنا تعتبر البلدان فقيرة مائيا ولكن تحظى بأودية والتركيب جيولوجي تسمح لإقامة سدود المياه السيول طبعا هذا المهندس حسام موجه لك حيث تهدر هذا المياه إلى البحر ما تعليق المدير العام وهل هناك رؤية مستقبلية سؤال جدا مهم وعلى ضوء بفتح الاتصالات بعد
3: تفضل
1: الموضوع هذا طبعا موضوع كبير وموضوع شائك وموضوع يتعلق مش فقط بالمؤسسة طبعا
0: هذا حتى صعيد الجوهر
1: يعني على العكس الموضوع جدا مهم ويعني يحتاج إلى إثراء كبير فيه إلا أنه مشان الناس تفهم المؤسسة دورها هي مزود خدمة أو مقدم خدمة تمام ما يتعلق بمصادر المياه هناك أكثر من جهة تدخل معك السلطة المحلية تدخل معك الهيئة العامة للموارد المائية تدخل معك الزراعة تدخل معك يسموها
0: منظومة متكاملة
1: أصحاب المصلحة في حديث وكلام طويل مع عدد من المانحين فيما يتعلق بهذا الموضوع اللي هو سدود إعادة التغذية للمصادر المياه علشان رفع منسوب المياه وتجاوز مشكلة اللي تكلمنا عنها مثلا موضوع التملح وغيره وبدأت الوزارة بالحديث مع عدد من المانحين على بدء العمل من خلال الريموت سينسينج إذا أحد يعرفه اللي هو الاستشعار عن بعد بإعداد دراسة أولية لبعض مناطق منشان تحديد فين المناطق المناسبة لأنه المسألة ليست مسألة حواجز سدود فقط لكن أين تختار السد لأنه هذه السدود إذا كان الهدف منها التغذية غير السدود اللي هدف منها الزراعة لأنه لما تنشأ سد في منطقة زراعية يجب أن يحفظ الماء فوق الأرض
0: مش
1: تحت الأرض لكن لما تتكلم على سدود حواجز هذه اللي مثلا مع تغيرات المناخية تجي لك الأمطار في فترة قصيرة وغالب الماء يروح إلى البحر فأنت تحتاج إلى أنك تحجز هذه المياه مشان تغور داخل الأرض وتغذي الخزانات الجوفية فاختيار الموقع المناسب هو واحد من أهم المعايير علشان تنشئ هذا الحاجز المائي تكون مناطق فيها خزانات جوفية تكون أراضي يعني تمتص المياه مش تحفظها فوق الأرض لأنك ما الهدف من
0: يعني موضوع علمي بحث
1: موضوع علمي طيب. وكبير ومحتاج إلى
0: يعني
1: طويل عريض.
3: نعم. الموسى إذا بتحفر بير لازم تخذ تصريح من الموارد المائية.
1: نعم.
3: وشي تحفر.
0: إذا نبغى له حلقة ثانية. نعم. طيب ما أنا استاذكم مهندس حسام أستاذ جلال يعني بطيل عن المواطنين شوية أخذنا من حقهم خمس دقائق. وهذا اتصال على الهاتف الموبايل. ألو السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته.
4: أيها
0: أبو محمد. من معي حياك الله تفضل.
4: عبد الله
0: عبد الرحيم باجينك. حياك الله عبد الله تفضل.
4: حبيت راح اشوف بس سلم عليهم والسلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمه الله. حياك الله عبد الله. وهذا اتصال فقدنا الاتصال هناك. طبعا اعزائي المستمعين ما عليك حان وقت تلقي اتصالاتكم وبكل صدور رحبه سنتلقى اتصالاتكم. بس اتمنى باذن الله من الذي يطرحون مواضيعهم بالله باختصار شديد. وهذا اتصال اخر. السلام عليكم. معلك أمان حسن بن زيد.
4: الله يعطيك الصحة.
0: بس الراديو حسين الراديو عامل صدى لو سمحت. بس
4: طفيت وطفيت على السيارة. الله
0: يحفظك. تفضل يا حسن.
4: غاينا نفسه من قناة المجتب يا حافظ باشوير يا أخي عن نفس السوبر يا فيم المجاري داية بتطفى عندنا والمياه ضعيفة لسه نزيد الكلف يخرج الخزان فوق كيفتين.
0: طيب
4: وبغينا للمهندس حسام هذا الشخصيه الطيبه صراحه لله من فيه كل خير يعني
0: باذن الله
4: ستسمع يا اخي باجوير انه اكتوبر صراحه يعطيه نظره يعني المميالي هناك صراحه دائما يعني تفجر والخزان اللي فوق والبقرين يخر الكلب الثاني على القصب حق الماء وهذا مشكله دائما نعاني منها من الاستدارة من ضعف الماء الله يحفظك.
0: طيب حسن ما طالب منك تسمع في الراديو اسمع رد الان باذن الله ان شاء الله.
4: بصراحة
0: أن مسألة
4: خير
0: في المهندس
4: حسان على مخيرة الشمال يعني
0: إذا
4: اختيار موفق له.
0: بس بعرض الآن يا حسن الله يحفظك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.
1: حياك الله. تمام ان شاء الله باذن الله. نحن الان زي ما قلت لك ان احنا باتجاه تحسين عدد من المواقع ومراقبه موضوع ضعف الماء خاصه في المناطق اللي فيها ارتفاعات. هذه بناخذها بعين الاعتبار بنوجه الزملاء في القسم المختص انهم يشوفوا المشكله هذه
0: موضوع صرف السيارات يعني المشكله
3: بس ويد هذا عند المجلس اكتوبر حصل لها مشروع قبل حوالي 4 سنوات وشي لانها منطقه واطيه وترسب المياه فيها على اساس انه يسوون لها دراسه محبس غسيل بس كيف يتم لانها ارض واطيه ووين تودي
0: لا يعني قصدك انه
3: تصريف
0: واطي عن مستوى التصريف
3: الصرف الصحي لا لا
0: نزول المياه
3: كلها نهايه الشبكه تم يطفى الماء يوم يترقد الماء كله في القصب هذا منخفضه
0: موضوع الصرف الصحي فيها لله ويتحدث عن موضوع الصرف الصحي.
3: الصرف الصحي انسدادات طبيعية يعني لكن بيشوفون
0: يعني ما في مشكلة هي تحصل في كل
3: أماكن تحصل.
1: طيب. ونحن كمان موضوع الصرف الصحي في آلية معينة بنحاول نحن نضبطها خاصة المناطق اللي تكرر فيها الانسدادات هذه. طيب. بنحاول بقدر الإمكان أن نحن نعملها. طيب.
0: هذا اتصال آخر. السلام عليكم.
5: عليكم السلام. معك أبو سالم يا
0: ريت. هيك تفضل أبو سالم.
5: كلمتك الصبح بالموضوع.
0: تفضل.
5: ايه
0: تفضل.
5: ماشي معي راديو انا
0: دحين. تفضل.
5: مشان اصحاب المياه هذول

0: هذه الواقعة أم لا، لأن وجود القصد الجنائي يترتب عليه أن هذا القتل عمد. القصد الجنائي هو طبعا أصل في الأصل أمر خفيف في قلب الإنسان الفاعل أو المتهم، ولكن يستعين القاضي في تحقيق أو في وصول نتيجة بوجوده أو غير أو عدم وجوده كما قلنا إلى هذه الأمور، وإلى جميع التصرفات أيضا السابقة واللاحقة، ماذا فعل المتهم بعد أن قام بالقتل، هل قام بالإسعاف وذهب به إلى المستشفى ولا فر هاربا، وماذا فعل قبل ذلك، هل يوجد هناك عداوة سابقة، هل هناك، كل هذه يبد أن تكون أمام القاضي معروضة حتى يصل إلى نتيجة. الركن الثالث وهو الركن الشرعي، الركن الشرعي وهو أن يطالب أحد من أولياء الدم بالقصاص، وأن يكون دليل حصول عملية القتل هذه إما إقرار المتهم بالقتل وإقرار تفصيلي يستشف القاضي فعلا أن هذا إقرار حقيقي، أو وجود شاهدين شاهدوا بعينهم عملية القتل، لأنه الشهود الذي يثبت بهم عملية قتل هم الذين رأوا القتل. يأتي كثير المحاكم شهود يأتون بهم أولياء الدم شهود، وهم شهود يعني لم يكونوا موجودين أصلا في مسرح الجريمة، هؤلاء يمكن يعني
1: يشهدون على العداوة، يشهدون على الموقف، نعم. يشهدون لكن لا يشهدون على
0: نعم، هؤلاء يعني يستفيد منهم القاضي لكن لا يحققون الركن الشرعي اللي هو القتل قصاصا. أيوة، أيضا ممكن يثبت القتل قصاصا بشاهدين يشهدون على إقرار المتهم، أحيانا القاتل بعد أن يقتل ويقوم بالقتل يحكي ماذا فعل،
1: يقر أو يتبجح أو
0: نعم لغيره
1: في محضر مجموعة من
0: في محضر مجموعة، أو يكفي لشخصين لو أقر لشخصين أنه قام وفصل، بعد ذلك هو بنفسه قد يأتي للنيابة أو يأتي للمحكمة وينكر، لكن يأتي شاهدين ويشهدون أنه أقر وأخبره، رأس هذا يثبت به الركن الشرعي،
1: الركن الشرعي يثبت
0: به. نعم، إما بالإقرار أو بشاهدين على الإقرار أو بشاهدين رأوا عملية القتل.
1: فضيلة القاضي، يسمع الناس أحيانا عن القتل تعزيرا، ما المقصود بالقتل تعزيرا وما هي صوره وحالاته؟
0: نعم، هذا سؤال مهم، لأنه أحيانا لا يثبت أو في أحيان كثيرة لا يثبت الركن الشرعي، لأنه القاتل يتعمد أن يقوم بالقتل في حالة خفاء، يعني في انفراد، ينفرد بالمقتول ويقتله، لا يوجد شاهدين ويصر على الإنكار، فحينئذ يجتهد أصحاب البحث الجنائي وأعضاء عضو النيابة والقاضي في يعني الوصول إلى من هو القاتل، تتجمع عدد من القرائن التي يستشف منها القاضي أن هذا الشخص هو القاتل، ولكن لا يوجد أمامه الركن الشرعي، لا يوجد شاهدان عملية القتل، ولا يوجد إقرار. وهنا المجني اليمني وغيره من بس يعني أصحاب القوانين، لو كان مثل هذا يعني ترك يعني لم يقتل، سيؤدي إلى فساد عظيم، لأنه خاصة في الوقت الحاضر مع القدرة على التخفي والقدرة على إحداث عملية قتل
1: سيفلت كثير من المجرمين بجرائمهم بسبب هذه
0: نعم، فاستعانوا بالشريعة الإسلامية. كان المذهب الإمام مالك أوجب الإعدام تعزيرا في حالات معينة، يعني هو الإعدام أو القتل تعزيرا غير موجود في بعض المذاهب الإسلامية، لكن موجود في بعض المذاهب، وجدوا في المذهب الإمام مالك أنه في حالات محصورة مثل الجاسوس إذا قام بالتجسس لصالح الكفار أو تجسس عن المسلمين، ذهب الإمام مالك إلى أنه يجوز أن يقتل تعزيرا، ومنعه الحنفية والشافعية. فهم المجني اليمني وغيره حاولوا أن يقيسوا على هذه المسألة الضرر الذي قد يحدث مثل هذا الجاسوس إذا كان وجد في عملية القتل التي حصلت أمامه التي توفر فيها الركن الشرعي، فحينئذ يجوز القيام بالقتل تعزيرا. هي حالات محصورة، حتى في حالة عدم قيام دليل شرعي أو في حالة حصول العفو، أحيانا كما قلنا قد يعفو ولياء الدم، سواء كان العفو أو لا يتوافر أو لا يطلب هذا القصاص. نعم، هو المادة 234 تقول يشترط للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم وأن يتوافر دليله الشرعي، فإذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم، أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو، نعم لابد أن يسقط غيره، يعزل الجانب الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد إلى 10 سنوات، ويجوز أن يصل التعزير للحكم بالإعدام في 8 حالات. يعني حدد المجنن لم يجعل الأمر متروك للقاضي أن يحكم بالقتل تعزيرا في كل حالة،
1: لا هي سلطة تقديرية واسعة كثير ولا هي إنها
0: ولا هي ضيقة جدا، 8 حالات. وهذه 8 حالات رأى المجنن أنها يعني من الخطورة بمكان أنها تستدعي تدخل القاضي للقيام بالقتل. هذه الحالات نستعرضها سريعا. أول شيء قال يعني

0: الثالثة منها متعلقة بالجاني نفسه، قال إذا كان الجاني معروفا بالشر ثبت بشهود أنه هذا له ماضي سابق في الاعتداءات وفي، أو كان الجاني قد سبق له أن ارتكب قتلا عمدا، قد سبق له ثبت عند المحكمة أنه قام ارتكب قتل عمد ولكن تم التصالح ولا تم التنازل فعاد وقام بالقتل عمد مرة أخرى، ثم بعد ذلك لم يتوفر إلا قرائن، لكن هذه القرائن تجتمع وتشكل مع بعضها البعض قوة بحيث أنها تقوم مقام الدليل، ولكنه لم ليس دليلا شرعيا. فهذه هاتان حالتان جوز المشرع للقاضي أن يحكم بالقتل تعزيرا. أيضا الحالة الثالثة تعرض كيفية القتل، لو كان تم ارتكاب القتل بوسيلة وحشية. الحالة الرابعة تتعلق بالمقتول إذا وقع القتل على شخصين فأكثر، تعرض المقتول قتل أكثر من شخص في نفس الواقع. الحالة أيضا الخامسة تتعلق بالدافع للقتل، إذا ارتكب القتل تمهيد لارتكاب جريمة أخرى، إما سرقة أو اغتصاب أو نحو ذلك، أو لإخفاء جريمة قد قام بها، يعني هو سرق أو اغتصب وقام بالقتل،
1: شافه شخص فقام قتله،
0: نعم مثلا. والحالة الأخيرة تتعلق بصفة المقتول، قال إذا وقع القتل على امرأة حامل، لأن امرأة حامل كانوا بمنزلة شخصين يعني، أو على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب مناسبة أدية وظيفته أو خدمته. هذه الثمانية حالات فقط التي يجوز فيها للقاضي أن يقرر القتل تعزيرا، ما عدا ذلك إذا لم يتوفر ركن شرعي ولم توجد شيء من هذه الثمانية حالات يكون القاضي له الحق في الحبس إلى مدة 10 سنوات إلى مدة 10 سنوات، والسبب في عدم القيام بالحكم بالقصاص وعدم قيام دليل الركن الشرعي، عدم قيام الركن الشرعي.
1: طيب فضيلة القاضي، أحيانا بالنسبة للمقاطع الفيديو الكاميرات، يعني تشوف انه في كاميرا صورت الشخص نفسه بوضوح جاء الى المكان الفلاني شارع فاضي يعني ما فيه ولا انسان وقام بقتل شخص بمظهر يعني يعني المنظر واضحة جدا، هل يعتبر هذا المقطع الفيديو او التصوير هذا، هل يعني ما قيمته القانونية كدليل؟
0: هو له قيمة قانونية عالية. اول هو قرينة من القرائن،
1: هو قرينة
0: نعم. طيب. تنضم إلى باقي القرائن التي ستكون موجودة في الملف. أيضا يستفاد منه أصحاب البحث الجنائي والنيابة والقاضي في مواجهة المتهم، لأنه كما هذا لما يواجه المتهم بهذا الفيديو غالبا أنه
1: قد يستخرج إقرار منه.
0: نعم بالضبط نعم، يستخرج منه إقرار خاصة في البحث الجنائي، لأنه في البحث الجنائي يكون القاتل قتل للتو فيخرج ما عنده. بعد ذلك يتعلم
1: كلما طالت المدة في فترة التقاضي ربما تخليه أنه يعني
0: نعم يتراجع ونحو ذلك، ولهذا هي كلها محاضر رسمية سواء التي بحث الجناية أو النيابة أو المحكمة. فالقاضي عند لدينا مبدأ الاقتناع الجنائي، القاضي الجنائي لديه مسؤولية كبيرة جدا في محاولة جمع الأدلة واستخراجها حتى في النهاية يقتنع بمن قام بالقتل. وإدارة البحث الجنائي والنيابة يقومون أيضا بجهد كبير في الوصول إلى القاتل، لأن الوصول إلى القاتل يؤدي إلى حصول الأمان في المجتمع، ويعرفون أن كل عملية قتل القاتل فيها معروف وتم قبض عليه، لأنه لو بقي مخلى ومطلق سيؤدي إلى إرباك وعدم أمن في المجتمع.
1: وربما هذا هو مفهوم الحياة الذي قال ولكم في القصاص حياة،
0: نعم
1: اللي هو حياة المجتمعات يعني. طيب فضيلة القاضي، بالنسبة للقتل بطريق الخطأ، ما المقصود بالقتل غير العمد وكيف يمكن أنت؟
0: القتل الخطأ هو أن لا يقصد الشخص أصلا أن يصدر منه الفعل، يعني مثلا انزلق مثلا على شخص فسقط عليه، أو أراد أن يجرب مسدس فارغ مثلا فخرجت منه طلقة لا يعلم أنه فيها طلقة مثلا، هو لم يقصد الفعل، أو يكون قصد الفعل ولكن قصد يوجهه إلى إلى إلى غير آدمي، قصد يوجهه إلى مثلا إلى شجرة أو إلى حيوان
1: أو طير
0: أو إلى هدف أو إلى طير، فصادف بعد أن قام بذلك مرة إنسان فأصابه. أو أيضا من ضمن صور القتل الخطأ هو أن يقوم بفعل مشروع هو في أصله ولكنه قام به بتفريط أو برعونة أو إهمال، مثل الأخطاء الطبية مثلا، يقوم الطبيب القصد هو علاج
1: المريض،
0: علاج المريض، لكن بعد ذلك يموت المريض. هنا نرى هل بذل الطبيب العناية المطلوبة منه وفق القواعد الطبية والقوانين الطبية، فهنا لا يسأل عن عملية قتل. لكن لو أثبت طبعا تتم تشكيل لجنة طبية وهذه اللجنة هي التي تقرر، فإذا أثبتت في تقريرها أن هناك إهمال حصل من الفاعل من الطبيب أو تفريط أو رعونة، فحينئذ يكون مسؤول عن قتل خطأ. وكذلك بقية الأفعال غير ذلك من صور أفعال مشروعة في أصلها ولكن يقوم بها الفاعل بتفريط أو إهمال، فهذا أيضا يعد من القتل الخطأ. نعم هناك مسألة وهي القصد الاحتمالي. القصد الاحتمالي هذه هو أن يقوم الشخص بفعل يوجهه إلى شخص معين ولكن يموت شخص آخر بسبب مثلا أنه أتى برشاش مثلا أو سلاح ووجهه بطريقة يمين ويسار مثلا فظهر شخص آخر وقتل، أو في كان في مسرح أو في أشخاص يعني في مكان يوجد فيه عدد من الأشخاص أو احتمال يوجد فيه عدد من الأشخاص، يكون هذا الفاعل لم يبذل العناية المطلوبة منه في ذلك. يعني إذا كان الإنسان الطبيعي أو الإنسان العادي يتوقع أن يحصل قتل لأشخاص آخرين، وكان هذا الجاني المقنن في المادة 9 و10 وضح الفرق، لأن القصد الاحتمالي هي أبسط صور القصد العمدي أو القصد الجاني المحقق العمد، فالمقنن جعله من العمد إذا كان الجاني فعل فعل في الشخص العادي يستطيع أن يعلم أن يتوقع أن يترتب عليه قتل الغير، وخطر هذا في بال الشخص الفاعل ومع هذا تقبل هذه النتيجة. يعني لم يكن يعني لو حصلت لا إشكال
1: لم يبالي بمسألة أنه نعم يقتل الآخرين يعني.
0: نعم نعم بس هذا يحتاج إلى ثبوت هذا عند القاضي وهي مسألة دقيقة يعني.
1: طيب قاضي بالنسبة للقتل يعني شبه العمد كيف يمكن أن تكون صورة القتل شبه العمد؟
0: أيوة القتل شبه العمد يتوفر فيه الركن المادي مثل القتل العمد، الرابطة السببية والفعل والنتيجة. الفرق هو أن وسيلة القتل التي حصل بها القتل لا تقتل غالبا، يعني يكون هذه الأداة هي أحد الأسباب التي مات منها الشخص. يعني مثلا ضربه بالعصا مثلا 20 ضربة متوالية وكان هو مع هذا مثلا مصاب بمرض قلب مثلا أو فيه حالة خاصة لا يعلمها أحد، فيأتي الطبيب ويقول أنه مات بسببين، بسبب وبسبب هذا الفعل. فهي الأداة هي لا تقتل في الغالب ولكنه مات بسببها، سواء كان بسببها هي وحدة أو عن سبب آخر. فهذه في هذه الحالة يسمى قتل شبه عمد، لأنه توجيه الفعل إلى هذا الشخص قصده القاتل ولكن لم يكن فعله يقتل في الغالب. وهذا المجني اليمني ذكره في المادة 241 تحت مسمى الاعتداء الذي يفضي إلى الموت، وجعل عقوبته الدية المغلظة والحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات.

0: قضية القاضي ما هي العقوبة على جريمة القتل في كل حالة من هذه الحالات الثلاث، العمد وغير العمد وشبه العمد؟
1: نعم، بالنسبة للقتل العمد كما ذكرنا يجب فيه القصاص، وفي حالة حصول يجب فيها القصاص، وفي حالة عدم طلبه وعدم ثبوته قد يكون فيها القتل تعزيرا كما ذكرنا، وفي حالة العفو يكون هناك التعزير مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات بحسب نوع الجريمة وكيفية الصفة الإجرامية للفاعل. يحدد القاضي، يجتهد القاضي ويحدد المدة المناسبة التي يرى فيها أنها كافية لردع مثل هذا المجرم عن تكرار فعله هذا. هذا بالنسبة للقتل العمد. أما بالنسبة للشبه العمد كما ذكرنا حدد المجنن بجو الدية المغلظة كما هي مقررة شرعا، أو وكذلك الحبس، الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، لأنه أيضا هناك تعدي من هذا الشخص، أصلا هو قيامه أصلا بهذا الفعل غير مشروع، وإن كان الأداة تقتل غالب لكنه فعل غير مشروع تسبب في القتل. أما بالنسبة للقتل الخطأ فالمادة 238 قالت أنه يعاقب بالدية ما تسبب بخطأ في موت شخص، ويجوز فوق ذلك تعزيره بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات. إذن القتل العمد التعزير بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات، شبه العمد مدة لا تزيد على 5 سنوات، والخطأ مدة لا تزيد على 3 سنوات.
0: فضيلة القاضي بالنسبة للشروع، نسمع كثيرا عن الشروع في القتل، ما المقصود بالشروع في القتل وما هي عقوبته وأهم أحكامه؟
1: الشروع هو أن يبدأ هذا الفاعل أو مريد القتل يبدأ في فعله، ولكن يمنعه من إتمام فعله مانع ليس ناتج عنه، خارج عن إرادته، إما رؤية الأشخاص له أو قيام بعض الأشخاص بإسعاف هذا المجني عليهم مباشرة وتم تداركه في المستشفى وتم علاجه، أو مثلا أن أراد أن يطلق عدة طلقات فطلق الطلقة وطلقتين وبعد ذلك فرغ المسدس أو لم يتمكن أو قام أحد بإمساكه، هذه كلها يعاقب عليها بالشروع. هذا صورة وأمثلة للشروع في القتل، ولا هو الشروع في الجريمة بشكل عام البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة، يوقف سلوك الفاعل أو يخيب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه. فهذا هو مفهوم الشروع في الجريمة، ووضحنا معنى الشروع في القتل. طبعا الشروع في القتل هذا المجنن اليمني قد وضع له عقوبة بحسب اجتهاد المجنن، يرى أنها مناسبة للردع في المادة 236، قرر الحبس مدة في المادة 19 قرر حبس مدة لا تزيد على 10 سنوات، وفي المادة 230 قال إذا خاب أثر الجاني كلية أو نتجت عنه جروح توجب الأرش فقط يكون الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات. الحاصل أن القاضي يقرر حبسه تعزيرا مدة يرى أنها كافية في ذلك. هذه الشروع أيضا أحيانا يترتب عليه جروح، يعني قد يجرح هذا الإنسان المجني عليه يؤدي إلى وفاة لكن يؤدي إلى جروح، فيجب فيها الورش التي ذكرناها في حلقة سابقة من نوع الأرش أو الجرح الذي حصل هو باضعة أو دامية أو نحو ذلك، هذا يجب الورش. أو قد مثلا يقطع طرف مثلا ولكن يقطع يده مثلا ويريد قتله ولم يتمكن من ذلك، هذا يجب فيها قصاص في اليد مثلا، ويجب عليه أيضا أن يعاقب على الشروع في القتل.
0: فضيلة القاضي الدوافع لارتكاب جريمة القتل كثيرة ومتشعبة، من واقع خبرتكم القضائية ما هي أبرز الأسباب التي تقف خلف جريمة القتل في حضرموت؟
1: نعم، من خلال يعني النظر في جرائم القتل التي تحصل في مجتمعنا الحضرمي ممكن حصر أو يمكن يعني إظهار أهم الأسباب التي تؤدي إلى عملية القتل، يمكن يعني ذكر 3 أسباب. أول سبب وأهم سبب هو عدم ضبط النفس. عدم ضبط النفس يكون هناك يعني استفزاز أو غضب ينتج لهذا الشخص الفاعل، قد يكون هذا مخطئ الشخص الآخر، لكن مهما كان قام هذا الشخص المجني عليه مهما قام بتصرف خاطئ لا يجوز لا شرعا ولا قانونا ولا عرفا أن يكون ردة الفعل أكثر من المثل يعني، أو الذهاب إلى الطرق المقررة قانونا وشرعا لأخذ الحق. أما مجرد السب أو الشتب أمر ممنوع ومعاقب عليه حتى مهما صدر من هذا الشخص الآخر، فما بالك بالوصول إلى عملية الاعتداء الجسماني والإذاء الجسماني، ما بالك بعملية القتل. فإذا أول سبب والذي يحصل هو الاندفاع والتهور الناشئ عن الاستفزاز أو الغضب نتيجة تصرف خاطئ صادر من المقتول، ويحصل كثير هذا ويؤدي بعد ذلك إلى ندم من القاتل، ولكن هذا الندم لا ينفع بعد أن تم إزهاق روح عمدا. السبب الثاني هو انتشار السلاح في بعض مناطق حضرموت، انتشار السلاح بصورة غير منضبطة للكبار للشباب، والإشكال أن ينتشر السلاح بأيدي أناس ليسوا متعلمين أو لا يملكون الوعي الكافي اللازم لحمل السلاح، لأن السلاح يجب الذي يحمل على درجة كاملة من الوعي، وأن لا يستخدمه إلا في حالة الدفاع عن النفس أو في حالة مثلا حيوان هجوم عليه، هجوم عليه من حيوان أو نحو ذلك، أو قطاع طرق. أما الذي يحصل هو يجتمع السببان أحيانا، يكون هناك استفزاز أو غضب ويكون بيده سلاح فيقوم ب. والسبب الثالث وهو التعدي على ما يجب على الدولة، وهو القيام بعملية الثأر، تكون هناك عملية قتل سابقة، فبدل أن يقوم أهل المقتول بالذهاب إلى الطرق المقررة شرعا وقانونا وإعطاء الدولة حقها في القبض على القاتل وإعدامه، لا يستعجل هؤلاء ويقومون بعملية الثأر. وعملية الثأر هذه قد تكون بالشخص الذي هم يرونه أنه هو القاتل، قد يكون هو القاتل فعلا وقد يكون لا، وسواء كان هو القاتل أو لا فإن هذا يؤدي إلى استمرار عملية
0: يرجع ثأر مقابل وثأر مقابل وهكذا.
1: نعم، وهذه موجودة في بعض المحافظات اليمنية بشكل كامل، لكن نحن إن شاء الله هذه الظاهرة يجب أن لا تكون موجودة لدينا في حضرموت، لأنها تؤدي إلى استمرار عملية القتل بشكل غير شرعي.
0: فضيلة القاضي، ختاما يعني إذا سألنا من ناحية عملية، أثناء حصول جريمة القتل يكون موجود بعض الأشخاص، وبعد حصول جريمة القتل في مرحلة التحقيقات يكون هناك مجموعة من الأشخاص. أثناء الجريمة نفسها كيف يفترض بالشخص أن يتصرف تصرفا سليما؟
1: نعم، هذه مسألة مهمة، أنه يجب أن نكلم المجتمع الحضرمي أنه هذا الله تعالى يحملك مسؤولية عظيمة، كونك كنت موجود في مكان حصلت أمامك عملية قتل، لا يصح أن تهرب أو تقول أنا ما سيبي أو هذا، يجب أن تكون بقدر المسؤولية التي حملك الله إياها، لأنك أنت الآن ستقيم أو ستكون سبب في إقامة حد من الحدود التي شرعها الله في الأرض، ستكون سبب في حفظ المجتمع. يعني أنت وجودك في هذا المكان يجب أن تكون أولا تضبط النفس، يعني لا تضبط نفسك وأعصابك، وأن تكون منتبه للتفاصيل، لا يعني ليس المطلوب أن تؤدي إلى التهلكة، يعني أن تبقى في مرمى النيران، يعني ابتعد قليلا أو اختفي خرف ساتر، لكن بحيث تستطيع أن تنظر. المطلوب من هذا الذي يتواجد في مسرح الجريمة أو قدر له أن يتواجد أن ينتبه للتفاصيل التي تحصل أمامه، ينتبه إلى وقت حصول القتل، من الأشخاص الموجودين في مسرح الجريمة، يحاول ينتبه يعرف تفاصيل وجه الفاعل، لأنه معرفة وجه الفاعل ماذا يلبس أو كيف جسمه مهم جدا في التوصل بعد ذلك إلى من هو القاتل. ماذا حصل، الذين موجودين في مسرح الجريمة كيف وصلوا، أو ما هي الدراجات أو السيارات الموجودة، أنواعها ألوانها، لأنه كل تفصيل مهما كان يراه الشاهد بسيط أو خفيف له أثر في عملية الوصول إلى القاتل. بحسب الخبرة المتراكمة لدى الباحث الجنائي والنيابة والمحكمة تستطيع أن تجمع هذه القرائن أو الأدلة بعضها مع بعض فتصل نتيجة، وبعدين بعد ذلك قد يكون أكثر من شاهد، فكل شاهد سيحكي من واقع ما رآه، فهذه تجتمع. لذلك أنا يعني أحث أيضا الشهود هؤلاء الذين يشهدون أو يجدون أو يكون متواجد في عملية قتل أو عملية جريمة، أنه أول ما تنتهي أن يأتي بورقة أو قلم ويسجل كل ما رآه، لأنه كل ما مضى زمن كلما سينسى تفاصيل.
0: أعزائنا المستمعين، حلقة جميلة أخرى استمتعنا فيها مع فضيلة القاضي عبد الله بن فقيه، نستمع منه في نهاية هذه الحلقة إلى كلمة أخيرة.
1: نعم، أنا أتوجه بالنداء إلى ضبط النفس، خاصة الشباب الذين يعني في لحظة تهور أو لحظة اندفاع يقوم بالقتل فيضيع على نفسه ويضيع مستقبله، فعليه أن يهدى وأن لا يكون هناك تسرع في ردة الفعل. أيضا نداء ثاني للأباء والأمهات بالعناية الشديدة بأولادهم وأبنائهم، المجتمع العصر تغير، يعني ليس كما أنت تربيت ستربي أولادك، يجب أن تستمع إلى خبراء التربية الحديثة كيف أساليب التربية، لأن الابن والبنت لديهم من المغريات ووسائل الإفساد كثيرة، سواء في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، سواء في بيئة المدرسة، بيئة الشارع، يعني خلال 24 ساعة لو تتخيل كمية الوسائل أو الإفساد اللي يتعرض لها الشاب، فإذا لم يكن الأب أو الأم يعني يقوم بواجبهم من المراقبة ومن استباع وسائل التربية التي تكفل حفظ هؤلاء الأبناء والبنات، لأنه هذا الإهمال وهذا الترك يؤدي بعد ذلك إلى ارتكابهم لشيء من الجرائم، وبعد ذلك يحصل الندم في وقت لا ينفع فيه الندم، يصل إلى المحكمة آباء وأمهات على قدر من الصلاح والتقوى، ولكن أهمل أحد من أبنائه فقام بجريمة قتل أو جريمة اعتداء أو على النفس أو العرض أو نحو ذلك، فيلحق له العار فيه ويندم هو بعد ذلك. ولكن لذلك يجب علينا جميعا أن نؤدي إلى أن نقوم بواجبنا من التربية ومن ضبط المجتمع. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والإعانة من الله تعالى.
0: فعلا فضيلة القاضي، هي مسألة الوقاية تسبق أي علاج لاحق، الوقاية بالتربية، الوقاية بالتحذير، الوقاية وربما تأتي هذه الحلقة أعزائي المستمعين كامتداد لهذا من نوع بث الوعي لدى المجتمع. نشكر فيها فضيلة القاضي عبد الله الفقيه على ما أفاض في هذه الحلقة من فوائد ومعلومات وأحكام. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم أنت والقانون. حتى ذلك الحين لكم تحيات مكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت، ومني محدثكم المحامي مجدي محفوظ بافطيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: العلاقة بين القانون والمجتمع علاقة جدلية، فلا يتصور مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع. أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

إذاعة المكلا تقدم الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة.

أهلا وسهلا بكم، ونحن في ثالث نجوم فصل الخريف وهو نجم المرزم. وكون موروث حضرموت ارتبط بالنخلة والزراعة، جاء اسم نجم المرزم لارتباط نجم المرزم بحصاد أو خريف أو موسم التمور في النخيل. ومع حلول نجم المرزم يبدأ فيه قطع أو جني ما تبقى من خريف التمر في النخلة، وذلك للتجفيف فيما يعرف بالدروع أو المكان المختص لفرش التمور الطازجة لغرض التجفيف، ثم يبدأ الفرز والتنظيف، ثم التعبية أو ما يعرف برزامة التمر لغرض التخزين أو التسويق. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، يعد نجم المرزم من أولى نجوم الزراعة، لذا عليكم إخواني المزارعين وجميع المهتمين بالحدائق المنزلية حسن التخطيط والالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة لكل محصول، واجعل من هذا النجم وهو نجم المرزم بداية موسم ناجح بإذن الله تعالى، وذلك بالاستعداد الجيد وتجهيز الأرض واختيار الشتلات السليمة والبذور المعتمدة والأصناف الزراعية للمحاصيل الزراعية التي أثبتت بالتجربة مقاومتها للأمراض والآفات وتحملها لظروف الطقس وإنتاجها العالي من الثمار والحبوب.

إرشادات زراعية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، نتحدث ضمن فقرتنا إرشاد زراعية حول أسباب قلة محصول الخيار بالصوب الزراعية، ومن أهم هذه الأسباب نذكر عدم وجود توازن بين النمو الخضري والثمري وقلة الاهتمام بعملية التوريق وإزالة الأوراق القاعدية لزيادة تهوية الصوبة بمسافة من 40 إلى 30 سنتيمتر من سطح التربة لأعلى، مما يؤدي إلى عدم اكتمال نمو الثمار. زيادة التسميد الأزوتي أو زيادة الري تؤدي لزيادة النمو الخضري وقلة الأوكسجينات المسؤولة عن العقد البكري. لذلك يفضل التسميد بحرص وإمداد النباتات بعنصر النيتروجين من مصادر نترات البوتاسيوم ونترات الكالسيوم وحامض نيتريك، وعدم المغالاة في استخدام الأسمدة الأزوتية الصريحة. تؤدي أيضا إلى ارتفاع نسبة التنفيل أي قلة العقد البكري نتيجة قلة الأوكسينات. لذلك نوصي بالاهتمام بعنصر الزنك الذي يدخل في تكوين الحمض الأميني البادي لتخليق الأوكسينات. تؤدي حرارة النهار المرتفعة إلى سرعة النمو الخضري وتصبح الساق رفيعة، وبالتالي يزداد تنفيل الثمار المتكونة على المجموع الخضري. لذلك نوصي بالاهتمام بالتهوية. ارتفاع الرطوبة النسبية خاصة في شهر إبريل ومايو، حيث ترتفع درجة الرطوبة أكثر من 80%، فارتفاع الرطوبة النسبية يجعل الثغور مقفولة وبالتالي يقل الإنتاج، وبالتالي يقل تيار الماء المسحوب والناقل للعناصر، وبالتالي لا يصل غذاء للثمار. لذلك نوصي بتهوية الصوبة والاهتمام عند إنشائها أن تكون عمودية بالنسبة لتيار الهواء، مما يسهل من عملية التهوية. نقص عنصر الزنك، فالزنك مهم جدا لتكوين الأوكسينات في النبات، وعند حدوث نقص في الزنك فإنه يحدث قلة في العقد وبطء في خروج البرعم. الاهتمام بتسميد عنصر الكالسيوم في صورة أكسيد كالسيوم لتقليل مقدار الأزوت في برنامج التسميد وزيادة الاستفادة منه وسرعتها. يؤدي نقص البورون إلى تحلل وهدم الخلايا المرتسمية في المناطق التي يحدث فيها انقسام سريع، ويكون ذلك عادة في منطقة البرعم الطرفي أو الجهاز الوعائي في الجذور والساق. وعند تطور الحالة يموت البرعم الطرفي كما تتشوه الأوراق العليا الحديثة، ويحدث أصفرار خفيف للأوراق الوسطى والمسنة، وربما تظهر بقع مائية تتلون حواف الأوراق باللون الأصفر الباهت، وتنحني حواف الأوراق إلى الخارج، وتظهر بعض الخطوط البيضاء الخشنة على ثمار الخيار وكأنها تعرضت للبرودة. يؤدي نقص البوتاسيوم إلى تجزم نمو النباتات، وتصبح السلاميات قصيرة، وتصبح الأوراق ذابلة ومتدلية إلى الأسفل.

0: العيادة البيطرية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، إخواني المربين، العناية بالحيوان وتقديم له الغذاء الجيد الغني بجميع العناصر الغذائية أمر في غاية الأهمية للحصول على إنتاج مقبول ومربح من اللحوم والألبان والبيض وغيرها من المنتجات الحيوانية. وهنا تبرز ضرورة الرجوع إلى الأطباء والفنيين البيطريين عند الرغبة وتبني مهنة تربية الحيوان، وللتعرف عن دور وأهمية الطبيب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض وزيادة أعدادها، حاورنا في هذه الحلقة من برنامج الأرض الطيبة الفني البيطري أحمد محمد الشعملي مسؤول الحجر البيطري.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الأفاضل نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج الأرض الطيبة
1: بمطار الريان الدولي. فإلى الحوار
2: أخواني المزارعين أخواني المستمعين أهلا وسهلا بكم في برنامج الأرض الطيبة. وفي هذه الحلقة نرحب بالطبيب البيطري أحمد محمد سعيد الشعملي وهو مسؤول الحجر البيطري في منفذ مطار الريان الدولي. أهلا وسهلا بك أخينا الطبيب البيطري أحمد محمد سعيد الشعملي.
3: أهلا وسهلا الأخ المهندس سامي عوشان وبرنامج الأرض الطيبة. نعم
2: أولا عفوا ممكن نعرف الأخوة المستمعين من المزارعين وغيرهم أهمية الحجر البيطري في المنافذ البرية والمنافذ الجوية مثل مطار الريان.
3: نعم لا شك أن هذه المنافذ وخاصة مطار الريان يعتبر يعني منطقة عبور أو نقطة عبور إلى داخل البلاد. وبصفتنا نحن المختصين في الجانب البيطري نقوم برصد أي في حالة الواردات في حالة الواردات أو خاصة بتكون معنا الرحلات الجوية عبر المطار. تأتي هناك بعض المواطنين اللي يأتون من جمهورية مصر أو يأتون من دول الخليج مطار دبي مطار أبو ظبي يأتون وبرفقتهم بعض الطيور. نعم طيور مثل الصقور وكذلك الطيور زينة. ويأتون من مصر ومعهم القطط أكثر شيء القطط وحتى الكلاب يأتون بها. نعم
2: طيب في حالة وجود معهم مثل هذه الأرسالية
3: طبعا الـ هذه الحيوانات تمر عبر الفحص عبر الري اكس ميشن عقل الفحص. أيوه. ويعطونا خبر اصحاب الجمارك والامن يعطونا خبر ان في مواطن هناك بحوزته حيوان نوع الحيوان مثل قط او كلب او ما شابهها او طير او طير. نعم نقوم باخذ المواطن في اماكن المكتب مكتب الفحص او الحجر البيطري وأول نسأل عن الأوراق التي يحملها أن الأوراق صحية هل أن عنده يعني يثبت أن هذا الحيوان أخذ من نعم نقوم بالكشف عن الاطلاع على الأوراق الصحية التي بحوزة المواطن ثم نقوم بالفحص الكلينكي. الفحص الكلينكي يعني الفحص الخارجي على الحيوان. نعم نأخذ مثلا الشكل الريش مثلا الشعر العينين القوائم الأطراف يعني يطلق عليه فحص كلينكي. لما تكون هذه علامات صحية طبعا يعني ينطبق عليه يعني الافراج ويعني لا مانع للدخول. نعم ان هذا الحيوان سليم.
2: عفوا اخينا البيطري احمد محمد سعيد الشعملي طيب انتم طبعا تشتغل في مهمتك بيطري اهم الامراض التي تنتشر في المنطقه اللي تعمل فيها في مديريه.
3: نعم والله امراض كثيره جدا يعني تصادفنا في الجانب الميداني وكذلك شكاوى تأتي من المواطنين وخاصة ذات أصحاب القرى أو الأرياف حول مديرية غيل باوزير. وأكثر الأمراض هذه الأمراض التدويد. هذا التدويد يعني الذباب الحلزونية التي تقوم بنقل البيض في أماكن رطوبة يعني في إذا كان في هناك حيوان عنده إسهال تأتي هذه الذبابة ووضع بيضها في مكان مؤخرة الحيوان. إذا كان الحيوان مثلا حديث الولادة في هناك
2: الحلزونية.
3: نعم الدول الحلزونية هذا خلال 24 ساعة يعني تتطور وتعمل أورام في أماكن الإصابة ثم بعد خلال 24 ساعة تنتشر وتنفجر ينفجر في هذا الأعضاء أو هذه الأنسية تنفجر ويكون هناك حيتان وديدان في فننصح الأخوة المواطنين في حالة الحيوانات اللي نعم الحيوانات التي فيها يعني سهالات يعني نعزلها نقوم بعزلها ونقوم بتصفيتها ونقوم بتابعتها.
2: طيب تنظيف. الوقاية من هذا المرض موجود.
3: الوقاية طبعا نعم الحيوانات الخاصة ذات الحديثية الولادة أو الحوامل لما تضع أو لو تلد لابد أن نعطيها وقاية، نعطيها تجريع بندازول ونعطيها كذلك تحت إفرمكتين تحت الجلد. هذه وقاية من هذه الذباب.
2: طيب عند انتشار هذه المرض الخطيرة كيف أنتم تتعاملون معه كفني تبيطري؟
3: نعم في حالة انتشار هذا المرض نقوم بعزل الحيوان.
2: نلاحظ أن الدود يعني تختار بها أماكن ضيقة.
3: نعم نعم أو نقوم بالضبط
2: الحيوان.
3: تقوم بانفجار يعني في أماكن الأنس الإصابة هذا تقوم بانفجار يعني تشوف الوضع يعني خطير جدا. وبعدين لما ينتشر وينفجر الأنسجة في أماكن الإصابة يعني في صعوبة لعودة الحيوان إلى
2: أكثر العلاجة. شيء أكثر من حيوان الماعز
3: أكثر شيء الماعز نعم حتى الإبل
2: حتى
3: الإبل نعم تنتقى في الإبل خاصة في المؤخرات وفي وفي الفم نعم جي هذه التدويد في هذه الأماكن.
2: طيب نحن الآن في فصل الربيع في فصل الخريف وصيف وشمس حارة إيش نصح المربين؟
3: نعم ننصح الأخوة المربين أولا أن يقومون بمتابعة التنظيف الحظائر وكذلك يعني الروث وكذلك الأماكن المبيت الحيوانات لابد أن تكون متهوية نعم نظيفة متهوية وتكون الفتحات يعني مرتفعة جدا بحيث أن في الليل في المساء يكثر عملية الاجترار من هذه الحيوانات الحيوانات الصغيرة أو المجترات الصغيرة من الماعز والأغنام. فهذا الغازات غازات النشادر والغازات التي تطلع من الاجترار طبعا تسبب بعض المشاكل للحيوان فلابد أن تكون هناك فتحات وتهوية للحظائر. كذلك يكون هناك يعني فصل الصغار عن الكبار نعم مهم جدا ويكون هناك مبيت ويكون مظل للحيوان. والأعلاف دائما الأعلاف تكون يعني دائما الأعلاف خاصة الأعلاف الخضراء دائما تتعرض لأشعة الشمس إلى يعني حد كم ساعات ثم تقدم الحيوان لأجل لا تنتقل هذه البرضة الدودة تنتقل برضة مع الرطوبة تنتقل للعلاف.
2: لاحظ أن كثير من المربين حكاية العزل هذا عزل حيوان بيض ما يقوم
3: نعم هذا المشكلة اللي نعاني منها لازلنا ولا زال
2: بعدين يعني المريء ينقل يعني ينتقل
3: نعم مشكلة العزل هذا تقريبا لم يتقيد به المربين إلا يعني قليل جدا يعني.
2: خلال شغلكم أنتم في البيطرة هل لاحظتم في أنه هنا عندنا الآن في مديرية البوزير والله في ساحة في حظائر نموذجية؟
3: نعم في حظائر نموذجية وفي مربين نموذجيين يعني يهتمون بتغذية الحيوان مضافة برنامج التغذية ما هي الأعلاف المركزة متى يقدم الأعلاف المركزة وكذلك الماء يعني لا يظل 24 ساعة في الحظائر يعني بيت تأتي يعني الحشرات وتأتي البعوض ويأتي بوضع بيض في الماء يأتي الحيوان سليم ويشرب من الماء وتسبب مشكلة بعد يسبب سهالات.
2: يعني كم مرات يشرب
3: في الصيف طبعا يعني ممكن تقول ثلاث مرات نعم في الصيف أما في الـ في الـ في الـ في, الـ في البرد وفي الشتاء ممكن تغبى يوم تغبى يوم وتسقى يوم أفضل لأن في البرد يزيد خاصة الإصابة بالالتهاب الرئوي زي ما قلت الفطريات أو البكتيريا غارية تنتقل في البرد أكثر شيء وتسبب ديدان كبدي وتسبب ديدان رئوية.
2: طيب المشاريع هذه الآن اللي يدعمون بها المربين مثلا في كثير هناك لاحظ من المنظمات تعطيهم مثلا أغنام التربية هل في تبني مثل هذه يعني بعدين بالمربين هل لاحظتم مدى نجاح؟
3: نعم في مشاريع يعني نسبة نجاحها كانت يعني ضعيفة جدا ضئيلة وفي مشاريع ما شاء الله يعني تطورت وتطوروا المربين وتكاثروا في أعمالهم وما شاء الله يعني مصر دخل لهؤلاء. أذكر يعني في القارة كان مشروع دعمته العون المباشر عبر مصر الروافد وكان ما شاء الله مشروع يعني ناجح جدا كنت أنا المدرب أنا في هذا المشروع وكذلك كنت متابع للمربين نعم المربين الجانب الميداني وفي الحظائر فترة لحد شهر يعني واستفادوا كثير يعني حتى ما في كانت إصابات وكذلك السلالة التي تدخل إلى المربي يجب أن تكون سلالة جيدة ما فيها يعني حامل الأمراض والعدوى
2: نعم. أفضل السلالات
3: المحلية
4: يعني التربية
3: نعم بالنسبة للمصري وكذلك النجدي نعم النجدي برضه يعني يتحمل الحرارة ويتكاتب بسرعة وحتى يعني الدولة السلال الهندي وذلك السوري هذا يعني يستهلك كثير من العلاف نعم يعني المربي بشوية بالجانب الاقتصادي عنده بضعف لأن يحتاج إلى أكثر يعني العلاف
2: لاحظ ان احنا اننا لازلنا نعتمد على اللحوم الخارجيه بالذات المسؤوليه ايش الاسباب؟ هل في امكانيه انه في يوم من الايام نستغنى عن هذا؟
3: نعم فالاسباب الرئيسيه هي الجانب الزراعي لان الزراعه عندنا الزراعه او الاعلاف عندنا نعم في كثيره كثيره الاعلاف ما في نعم ما فيش مراعي يعني يطلع الاعلاف او تنقل الاعلاف من المزارع الى الحيوان لكنها فقيره، اكثر شيء هي الاعلاف الخضراء. والاعلاف الموجوده في الان في الزراعه فقيره للتربه، فقيره من المعادن، فقيره من الفسفور، فقيره من الحطام. يعني ما في كانت الان ما في وزيد هذا الاسماك المجفه ما تعطى للتربه. لذلك يطلع الاشجار او الاعلاف البرسيم او القصب يطلع اخضر. يعني زيادة المياه أكثر من العناصر الغذائية. والله هذا مشكلة كذلك يا أخ مهند السامي، مشكلة يعني منتشرة جدا في الخاصة في المدن. نعم في المدن وهناك إشكاليات وحتى وصلت إن النهبل والنوق كذلك يعني منتشرة في الطرقات وكثير في المحاكم في المحاكم كثير من بين المربي وبين المالك. هذا يعني يقول هذا فرق وهكذا وكذلك الأضرار. يعني مزارع مسكين ينتظر انتاج ينتظر شيء يغطي له واسرته ياتي يعني فريق او قطيع من الجمال يدخل على اللون وياكل ويهدم. هذا صراحه امر والله يؤسف له. يعني نحث الاخوه في يعني الجهات الخاصه جهات المجلس المحلي والاخ المدير عام مديريه ان يعني يتعاونوا ويوجهوا وكذلك يعني يكون هناك نظام يكون هناك

0: الأسس منها تربية الحيوان، فتربية الحيوان نخف الأخوة المربين أهل البلد من الشباب ومن الكبار ومن الصغار، هل يهتموا بجانب تربية الأغنام؟ وهذا بسبب يعني نعم حتى الدواجن، يعني الدواجن برضه أنت يعني مشاريع خفيفة وكذلك ما تستهلك كثير من التجهيزات. نعم هذا كله يعني يصب في تطور الاقتصاد المنزلي الذي إذا يعني به يتطور الاقتصاد العام.
1: نعم احنا في ختام لقائنا هذا نشكر يعني صبركم علينا وثقلنا بالحياة.

إخواني المزارعين أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام رقة تحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عشان وعبد السلام حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية، من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت، مني مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل عمر علي بامبو.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

مستمعون الكرام من إذاعة المكلة نحييكم ونقدم إلى حضراتكم الموجز الختامي ليومنا الجمعة. قال مصدر مسؤول في مكتب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أن فخامة الرئيس سيتابع على مدار الساعة مستجدات الاعتداء الإرهابي الغاثر الذي شنته الميليشيات الحوثية الإرهابية على عدد من مواقع القوات المسلحة في محافظتي حضرموت ومأرب وما ترتب عليه من استشهاد وإصابة عدد من أبطال القوات المسلحة أثناء أداء واجبهم الوطني.